تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قل هو

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مستشفى الريادة الدولية. لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
1: نحن نوفر لك الراحة
0: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: سبب شفاؤك،
1: سبب شفاؤك
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 78211 7410، عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
10: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
11: أهلين أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه عادات نوسلفرة ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي. الزواج
11: لا لا لا, لا.

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت ولا أنا. أنا ناد ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعين الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نيفين عبد الله، وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. حريق يلتهم أجزاء من النخيل مول في عدن. المؤسسة الاقتصادية تفعل خطة طوارئ لضمان الإمدادات. صحة خور مكسر تتفقد مركزي الكويت والهلال الأحمر. محافظ تعز يتابع استقرار الأسواق وتوفر السلع الأساسية. وزير التخطيط يبحث دعم برامج التمكين الاقتصادي للمرأة. ومن العناوين إلى التفاصيل. اندلع حريق كبير وهائل يوم أمس الثلاثاء في أجزاء واسعة من مركز النخيل مول التجاري الواقع في مديرية المنصورة في محافظة عدن، وتصاعدت ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيف من المبنى بشكل مرعب أثار هلع المواطنين وسط تدخل سريع وجهود مكثفة من قبل فرقة الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمباني المجاورة، مع العمل على تأمين المكان وحماية الأرواح. في خطوة استباقية لضمان الاستقرار، رفعت المؤسسة الاقتصادية اليمنية مستوى جاهزيتها القصوى وفعلت خطة طوارئ شاملة تهدف إلى ضمان استمرار تدفق الإمدادات والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين دون أي انقطاع. تأتي هذه الإجراءات العاجلة لتعزيز الاستقرار التمويني في الأسواق المحلية ومواجهة أي أزمات محتملة قد تؤثر على معيشة المواطنين، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير المخزون الاستراتيجي الكافي لتلبية كافة احتياجات السوق. نفذت قيادة مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية خور مكسر في عدن نزولا ميدانيا وزيارة تفقدية لكل من مركز الكويت ومركز الهلال الأحمر الطبيين. جاءت الزيارة للإطلاع عن كثب على مستوى الرعاية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين ومتابعة سير العمل فيهما، كما تم التركيز على حصر وتوفير الاحتياجات الضرورية والنواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية. أجرأ محافظ محافظة تعز متابعة وتقييما دقيقا لحالة الأسواق المحلية في المحافظة، مشددا على أهمية وضرورة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية بكميات كافية تلبي احتياجات السكان. ووجه المحافظ الجهات المعنية ومكاتب الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة الميدانية وحملات التفتيش الصارمة لمنع أي محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية والاقتصادية الثقيلة الملقى على كاهل المواطنين. عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي مباحثات هامة مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة اليمنية. وتطرق اللقاء إلى أهمية تطوير وتمويل مشاريع تنموية ومجتمعية مستدامة تسهم بشكل مباشر في تعزيز الدور الفعال والمؤثر للمرأة في المجتمع وسوق العمل، وتوفير الفرص اللازمة لها لتكون شريكا حقيقيا في عملية البناء والتنمية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع adaniafm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية،
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب، من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174110، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
8: لا تفوت الفرصة
3: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 57-40-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
9: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
10: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
9: يا بابا،
11: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
10: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصه ونوقفه عند حدها.
9: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
10: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
12: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
13: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: ابدا
0: تبدا مستقبلك الجامعي بخطوه واثقه ومرنه ومعتمده.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
0: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
0: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
3: نظم معلومات،
0: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
0: 022-52-966 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
14: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
15: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
18: انتشارك مضمون.
17: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
18: كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في قلب عدن. حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: لما تكون صحتك،
1: لما تكون صحتك
0: هي الأولوية،
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكاملة،
1: الرعاية الكاملة.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسة العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. عدنية اف ام.

0: صباح الورد
1: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.

يا صباح الخير عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا الكرام، مستمعينا أينما كنتم. أسعد الله صباحكم بكل خير، أسعد الله صباحكم بكل فرح وبكل طمأنينة. أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم الصباحي صباح الورد.

يطل عليكم مجددا مستمعينا الأعزاء في هذا الصباح وفي نهاية هذا الأسبوع. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد. وكذلك من الإخراج السمعي والبصري.

صباح جميل لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة عدنية FM، وكذلك من يتابعنا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. صباحكم جميل وصباحكم ورد في نهاية هذا الأسبوع. مش عارفة أنتم كأشخاص كيف علاقتكم بهذا اليوم. أنا علاقتي جدا لطيفة بهذا اليوم، مش عارفة ليش، يعني هذا اليوم جدا جدا محبب لي، لأنه بعتبره أنه خلاص، يعني بعد فترة أو بعد أسبوع وأيام من الجهد من التعب من العمل بيجي هذا اليوم، أنه خلاص يعني نبدأ نهيئ أنفسنا لأيام الإجازة والراحة، وإن إحنا يعني نعيش كذا بعض الأوقات واللحظات لأنفسنا بعيد عن ضغط العمل وبعيد عن ضغط الشغل. فأنا بتمنى لكم أكيد في بداية هذا الصباح يوم جميل وإجازة سعيدة ومليئة بالأشياء الجميلة. وأكيد حلو إن إحنا في هذا الأيام أو في أيام الإجازة مستمعينا الكرام يكون معانا يعني لقاءات مختلفة مع الأقارب، لقاءات مختلفة مع الأصدقاء، لقاءات مختلفة أكيد حتى ممكن إحنا في هذه اللقاءات نتعرف على أشخاص آخرين. ولكن في قواعد ذهبية في التواصل لازم إن إحنا نتعرف عليها، أو لازم إن إحنا نكون مطلعين على هذه القواعد الذهبية في التواصل. هذه القواعد من الممكن إنها تلغي أي سوء فهم ممكن يحصل بين الأشخاص. وأول قاعدة ذهبية حابين إن إحنا نقولها لكم في هذا الصباح هي الإنصات بهدف الفهم لا الرد، ولازم إحنا نركز على ما يقوله الآخرون بدل من التفكير في الجواب أثناء حديثه. فالاستماع الجيد مستمعينا يمنحنا هيبة، وكذلك يجعلنا نفهم الدوافع الحقيقية وراء الكلام. كذلك من القواعد الذهبية في التواصل القاعدة الثانية، وهي تتحدث عن قاعدة الثواني الثلاث قبل الإجابة عند مواجهة السؤال مستفز، أو حتى نتعرض لموقف مفاجئ يجب أن ننتظر 3 ثوان كاملة قبل أن نتحدث، لأنه هذه الفواصل أو هذه الثواني البسيطة تمنعنا من الردود الانفعالية وتخلينا أكثر رزانة وأكثر حكمة. قاعدة أخرى مستمعين الأعزاء، يجب أن إحنا كلنا نعرف هذه القواعد، وقواعد بسيطة يعني ما بتحتاج مننا وقت ولا بتحتاج مننا جهد. القاعدة الثالثة هي أنه إحنا نتعلم كيف نفصل بين الشخص وكيف نفصل بين السلوك. فإذا أخطأ أحدهم في حقنا أو حتى انتقد تصرف إحنا تصرفنا، المفروض أن إحنا ما نهاجمش شخصية الإنسان، ولكن نهاجم سلوكه. كيف يعني نهاجم سلوكه؟ من الممكن أنه إحنا ما نقولوش أنت مستفز، أنت مش عارفة إيش، لا، سلوكك مستفز، الحاجة اللي عملتها أو التصرف أزعجني، مش نقول له أنت شخص مستفز، أنت شخص مزعج، أنت شخص مش عارف، لا، بس سلوكك أزعجني، تصرفك استفزني. فبهذه الطريقة من الممكن إنه إحنا نستطيع إن إحنا نتدارك الموقف اللي حصل. إذن نصائح مهمة جدا وقواعد ذهبية فعلا يعني، وخلونا نبدأ أن إحنا نجرب هذه القواعد في حياتنا ونشوف أنه في تغيير أو ما فيش تغيير. مستمرين أكيد معكم مستمعينا الأعزاء، تحية أكيد لكل من انضم إلينا الآن، لكل من بيتابعنا ولكل من يستمع إلينا في البرنامج الصباحي صباح الورد. وكما عودناكم خلونا نروح ونشوف حالة الطقس
المتوقعة لهذا اليوم.

إذن حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء في المرتفعات الجبلية، الطقس فيها المتوقع هو طقس صحو إلى غائم جزئيا مع احتمال تشكل الضباب أو الشابورة المائية خلال الليل وخلال الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية. يتحول إلى نهار أو يتحول نهارا إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من مرتفعات أو على أجزاء من المحافظات التالية هي تعز ومحافظة ريمة، محافظة المحويت ومحافظة حجة، ومتفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات الضالع ومرتفعات لحج وأبيان. أما في المناطق الساحلية فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئي.

أما المناطق الصحراوية فالطقس فيها صحو إلى غائم تدريجيا أو غائم جزئيا، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، وكذلك يحذر المواطنين من العواصف الرعدية وينصحكم بالتالي، وهو تجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية، كذلك من عدم استخدام الهواتف المحمولة. كانت هذه التوقعات أو الحالة المتوقعة للطقس لهذا اليوم، وبدينا بنحس إنه الطقس بدأ يتلطف مع بداية شهر أكتوبر، وإحنا على مشارف الشتاء. طبعا أنا من الأشخاص المحبين لهذا الفصل، مش عارفة يعني أحس إنه نزهر في الشتاء لا، وفي ناس عندهم هذا الفصل بيكون مش محبب، يمكن لأنه في هذا الفصل مع تقلب الجو بتحصل كثير من الأمراض الموسمية، ولكن يظل الشتاء، أعتقد الشتاء والفصل جميل جدا. إذا مستمعينا الأعزاء أكيد ما زلنا مستمرين معكم، وخلونا ننتقل إلى فقرتنا التالية، الفقرة اللي إحنا فيها عدد من الأخبار وعدد من المعلومات اللطيفة والخفيفة في هذا الصباح.

إذن استمعينا الأعزاء، نبدأ بأول خبر لطيف وخبر جميل جدا. يعني الخبر نعتقد أنه جديد، والخبر من الهند، حيث أطلقت الهند مبادرة جديدة. بس إيش هذه المبادرة؟ المبادرة هذه أنه بتمنح كل مولود خاتم من الذهب. ليش؟ لتشجيع الأسر على اختيار الولادة في المستشفيات الحكومية. وتهدف المبادرة هذه طبعا إلى أنها تشجع الأسر على اختيار المستشفيات الحكومية للولادة، وتعزيز ثقتها بالخدمات الصحية المقدمة فيها من خلال تقديم هدية رمزية للمولود مع ولادته. يا سلام، يعني لو هذا الشيء أو هذه المبادرة تكون موجودة عندنا بيكون شيء لطيف.

الدراسة بتؤكد أن رضا الآخرين قد يهدد صحتكم. وبنسأل معقولة إنه إرضاء الآخرين بيهدد صحتنا؟ أشارت الدراسات إلى إنه الإفراط في اللطف وإرضاء الآخرين والإفراط في إرضاء الآخرين على حساب النفس قد يسبب ضغط نفسي ويزيد من الأمراض المزمنة، ولأنه بيعمل على كبت المشاعر، وكذلك يتجاهل فيه الشخص احتياجاته. وهنا ما بيقولوش عن اللطف يعني بحد ذاته، وإنما الإفراط في اللطف، كمان الإفراط في إرضاء الآخرين.

قد انتقل إلى فكرة كذلك لطيفة، يعني أفكار جميلة جدا، ومن الأفكار هذه اللي فعلا يعني لها نتائج إيجابية. في فكرة طريفة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجأ رجل في مدينة تيمالي بغانا إلى طريقة غير تقليدية لحماية منزله بعدما وجد أن تكلفة حارس ليلي قد تكون عبئا عليه، وبدلا من توظيف حارس قرر توظيف أو توفير شبكة إنترنت مجانية للشباب في المنطقة خلال ساعات الليل، وفيها يعني بيضمن إن هؤلاء بيبقوا بنفس المكان وإنهم يعملوا على حراسة المنزل.

مستمعين الأعزاء، كانت هذه أهم الأخبار والمعلومات اللي حبينا إحنا ننقلها لكم في هذا الصباح. حاولنا إحنا نجمع ما بين الطرافة وما بين العلم. ويخلوني أذكركم قبل ما نطلع على الفاصل الإعلاني، خلوني أذكركم بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم اللي إحنا حابين نتحدث عنه هو موضوع مهم جدا، وحبينا إن إحنا نسلط الضوء على هذه الفئة. وحنتكلم اليوم في موضوعنا لهذا اليوم عن الفئة الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، كيف سنتحدث عن تأهيل هذه الفئة، حنتحدث عن تعليمهم، حنتحدث عن كذلك رعاية هؤلاء الفئة. وزي ما بنعرف إنه الأشخاص يعني مشكلة الإعاقة السمعية مش مجرد مشكلة يعني في القدرة على السمع، وإنما ممكن تتحول إلى مجموعة من التحديات إذا هؤلاء الأشخاص ما لقوش البيئة المناسبة اللي بتساعدهم على التواصل، واللي كمان بتساعدهم على التعلم والمشاركة. في المقابل أكيد هؤلاء الأشخاص لهم طموحات، لهم مهارات، ويقدروا إنه يتعلموا، ويقدروا إنهم ينتجوا، ويقدروا كمان إنهم يشاركوا في المجتمع، بس إذا توفرت لهم الأدوات والفرص المناسبة. حنتحدث أكيد عن هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء. وخلونا نتحدث إن الإعاقة السمعية مش حالة واحدة، فهناك أشخاص لديهم فقدان سمع بدرجات مختلفة، في أشخاص بيولدوا بإعاقة سمعية، وفي من بيفقد السمع في مراحل مختلفة من العمر. وهنا حنتحدث عن أهمية معرفة احتياجات كل شخص، لأنه طريقة التعامل حتى مع الأطفال الذي ولدوا بإعاقة سمعية تختلف عن طريقة التعامل مع أشخاص فقدوا السمع في مرحلة لاحقة. الأسر كذلك هل عندهم معرفة في التعامل مع هذه الفئة؟ حنتحدث أكيد عن مستمعين الأعزاء على هذا الموضوع. هل فعلا يعني إحنا كأشخاص لازم نتعلم لغة الإشارة حتى نستطيع إن إحنا نتعامل مع هؤلاء الفئة في هذا المجتمع؟ وهل فعلا المؤسسات الحكومية الصحية مهيئة للتعامل مع هذه الفئات؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء. كمان حنتكلم أكيد عن التحديات اللي بتواجه هذه الفئة. خليكم معنا مستمعينا الأعزاء، حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين،
5: الجراحين المتميزين
4: أقرب إليك،
5: أقرب إليك.
4: في مستشفى الرياض الدولي،
5: في مستشفى الرياض الدولي
4: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة،
5: وتقنيات متطورة،
4: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري، نحن هنا لأجلك،
5: نحن هنا لأجلك.
4: لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
5: مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك،
4: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا،
5: تفضل بزيارتنا،
4: واحجز استشارتك،
5: واحجز استشارتك.
4: للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولي،
5: مستشفى الريادة الدولي،
4: الرعاية الكاملة،
5: الرعاية الكاملة.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
6: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
6: والحل الذكي لليوم وبكرة.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: 82-818.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: مستمعينا الأعزاء، عدنا لكم من جديد ومواصلين معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن تأهيل ورعاية الأشخاص ذو الإعاقة السمعية ودمجهم في المجتمع. خلونا نستقبل الاتصال، نقول ألو مرحبا. ألو
1: ألو،
0: صباح الخير.
1: صباح.
0: كيف حالك ماريا؟
1: تمام.
0: الله يسعدك، إن شاء الله تكوني بخير بصحة وسلامة.
1: تمام، دامكم بخير نحن بخير.
0: الله يسعدك، الله يسعدك يا ماريا. ماريا، اليوم إحنا بنتحدث عن الأشخاص اللي عندهم إعاقة سمعية، وهل فعلا إحنا بنستطيع نتعامل معهم أو ما بنقدرش نتعامل معهم؟ وهل نحتاج إلى أنه نتعلم كيف نتعلم معهم؟ يعني هل نحتاج إلى أنه كمان نتعلم لغة الإشارة؟
1: بالنسبة لنا أيوة، بس يعني في بعض أشخاص قد يحتاج، يعني قد يصادر شخص أو قد يكون مثلا حد من أهله، لأنه شخص يتعامل معهم صعب
0: ويحتاج أن إحنا نتعلم. على فكرة
1: أكيد يحتاج أن الواحد يتعلم هذا الشيء.
0: طيب هل بتشوفي؟
1: أنا تعلمتها، ما كنتش من قبل أعرف.
0: يعني تعلمتي لغة الإشارة؟
1: تعلمت أكيد، لأنه معي أحد من الأهل فكان يتعلم عندي معلمة.
0: كيف؟
1: أيوة، فاضطرت أني أتعلمها عشان أقدر أمشي معه.
0: كويس، شيء جميل. وهل هي صعبة بتشوفيها؟
1: هي شوية صعبة في البداية، بس لما تحاولي أنك تحبي حاجة، تحبي شيء، حتى لو كان صعب بتقدر تعديه.
0: هل بتشوفي بيئتنا مناسبة مثلا لو حد من ذو الإعاقة السمعية حاب يروح مستشفى؟
1: يعني ما تلاقيش عنده صبر، يعني لو يقدر شيء يشكي له صبر.
0: أكيد أكيد أكيد،
1: يعني ما تلاقي يعني يقرح بسرعة.
0: أكيد. طيب ماريا، الأسرة اللي مثلا بينولد عندهم طفل ذو إعاقة سمعية، إيش نصيحتك لهم؟ يعني من ناحية مثلا في بعض الناس بيكون عندهم نظرة لهؤلاء الأشخاص، يعني زي ما قلتي ما عندهمش صبر، فإيش نصيحتك للأسر هذه؟
1: أكيد بالذات يعني لما تكون أم عندها مثلا بنت أو ولد يعاقب هذا الشيء، فضروري تتعلمها وضروري يكون عندها صبر، وعلى فكرة تلاقيه عنده ذكاء.
0: أكيد عندهم مهارات وعندهم.
1: أنا مدرسة أما تخيلي حفظت لي الحروف الإنجليزية مش حتى شاحن، ومحا طالبة وما في باش حاجة، تعبتني أشد التعب.
0: احنا بنقول انه هذه الفئة تحتاج الى رعاية اكثر، وتحتاج الى
1: يعني صبر، كمان يكون عندك صبر طويل.
0: شكرا لك ماريا، شكرا لمشاركتك، شكرا لاتصالك، شكرا لك، في امان الله. ماريا تسمعيني؟ مع السلامة.

0: إذن مستمعينا الأعزاء أكيد مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وخلونا نستقبل معنا في مداخلتنا الهاتفية الأستاذة اعتداد، وهي رئيسة جمعية تأهيل ورعاية ذو الإعاقة السمعية. صباح الخير أستاذ اعتدال، كيف
1: صباح
0: حالك؟
1: صباح النور، أسعد الله صباحكم.
0: أسعد الله صباحك بكل خير
1: يا رب.
0: الله يسعدك. احنا اليوم بنتكلم عن الاشخاص ذو فئه الاعاقه السمعيه. في بدايه الموضوع، عندما نقول اعاقه سمعيه ايش يعني تحديدا؟ هل في فرق بين الصم وما بين اللي بيعاني من ضعف السمع؟
1: بالبدايه طبعا بسمية الحميد سلام، رئيسه جمعيه رعايه الدائي للصم وناشطه في مجال الصم. طبعا اكيد في فرق ما بين الأصم اللي يكون صمم تام، وفي اللي يكون عنده ضعف سمع، في اللي بيكون طبعا من جي الولادة، وفي اللي يكون بسبب أمراض حمى شوكية، حمى السحايا، أحيانا لحادث وكذا فينتج عنه صمم. ضعف السمع اللي يكون يعني مع تقدم في العمر أو لأمراض، مثلا إحنا عملنا بعض الحالات في فتيات وصيود السمم في عمر 10 و14 عام، يعني كانت طفلة عادية إلى أن أصيبت بحمى شوكية والتهاب، ومن ثم أصيبت بالصمم التام، تتكلم لكنها صماء، وفي حالات أخرى ما يتكلم وبالتالي ما يسمع وبالتالي أيضا ما يتكلم من جل ولادة.
0: طيب أستاذة اعتدال، من واقع خبرتك في الجمعية، إيش أبرز الاحتياجات اللي مثلا بتشوفي إنه أصحاب هذه الفئة بحاجة إليها وكمان أسرتهم بحاجة إليها؟
1: السؤال يعني أقدر أقول عليه إنه أكثر من رائع، لأنه الاحتياج لهذه الفئة احتياجات عامة وشاملة من جميع النواحي، وأهم احتياج هو تقبل الأسرة لإعاقة ولدهم. هذه أهم حاجة، لأن إحنا نواجه إحنا كثير من الصعاب مع أولياء الأمور، عدم تقبلهم، عدم تكيفهم معنا، عدم قبولهم للتطوير وللأمر، ما عنده استعداد لبدايته إنه يتطور من إمكانياته حتى يستطيع أن يتعامل مع طفله ويكون معه طفل يعني متمكن، حتى وإن كان أصم أو متكلم لكن عنده إمكانيات ناتجة عن إمكانيات الوالدين اللي هم أكثر الناس قربا لهذا الطفل. هذه أول الاحتياجات عندما نكتشف إنه هذا الطفل أصم. ثانيا الاحتياج الآخر إنه نبدأ بعدين كيف الطفل هذا ممكن بعضهم اللي يكون عندهم في سن يعني مبكرة، نحن نوجد لهم داعمين اللي ممكن يعمل لهم زراعة قوقعة ناجحة، لأن إحنا نعاني نحن أحيانا نتم عمل زراعات أوقعة داخل البلد لكنها ما تكونش ناجحة، وهنا يكون الضرر أكثر من أكثر منها. أولا إنه الطفل ما استفاد، وثانيا نحن وضعنا فيه منظومة الطفل جهاز، وبالتالي هذا الطفل ما يعني ما قدر يستفيد منه، ويكون طبعا يعني غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي بالنسبة لنا، مصباح بالنسبة إنه يتجنب الحوادث. فهذه من ضمن الاحتياجات إنه كيف نوجد لهذا الفئة اللي ممكن إحنا نلحقهم في السن المبكرة بإيجاد متبرعين أو عمل لهم عمليات وتكون ناجحة. بعد كذا حتى الأطفال اللي قادرين على إنهم أسرهم متمكنة وعملت لهم هذه العمليات، لازم يكون هناك برامج تتناسب مع هذه الفئة اللي هم زارعي قوقعة، لازم لهم برامج متطورة. الجمعية عندها الأخصائيين، عندها بس ينقص عندنا بعض الإمكانيات، كون الجمعية ما عندنا يكون في داعم قوي لهذه الأجهزة اللي ممكن تطور إنسانية الطفل اللي عنده زراعة قوقعة. هذا جانب آخر بالنسبة للأطفال اللي لهم عندهم صمم كامل، نلاحظ إنه نكتشف في أعمار متقدمة إنه في أعداد كبيرة من الأطفال عندهم صمم، إلا أن الأسرة إما أن يعني تخفي هذا الطفل أو أن ما يعني ما خلاص تستسلم إنه طفل معاق صمعيا ويبقى في البيت، يجي لنا وقده في سن كبير ما عندهش لغة إشارة، مش قادر يتعلم القراءة والكتابة. يعني أكثر الأمور اللي تعيقنا داخل الجمعية في أمور خارجة عن إرادتنا، يعني أمور اشترك فيها المجتمع وولي الأمر.
0: طيب أستاذة اعتدال، لما نتكلم عن تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إيش يشمل التأهيل تحديدا؟ مثلا يشمل زي ما قلتي لغة الإشارة، يشمل أشياء أخرى مثل مثلا هل في أخصائيين نطق تخاطب زي هذه الأشياء؟
1: طبعا أكيد، إحنا في جمعية عندنا عندنا قسم للنطق والتخاطب. إحنا الأصل إحنا لا نكتفي طبعا بإننا نعلمه لغة الإشارة، اللي أصلا لغته وممكن يكتسبه من الأطفال أو المحيط اللي هو عايش فيه من فئة الصم، لكن إحنا نسعى إنه الطفل هذا يكون عنده قدرة على أحيانا إنه قراءة الشفايف، وعندنا كثير من الصم قادرين على إنه يقرأ الشفايف، هذا أولا. ثانيا عن طريق النطق والتخاطب، وعندنا أخصائيين بهذا المجال، إنه كيف يستطيع أن يخرج من هذا الطفل العديد من المخارج الصوتية لبعض الحروف اللي ممكن الأصم ينطقه حتى وكان أصم، عن طريق النطق والتخاطب. عندنا هذه الفئة أو عندنا هؤلاء الأخصائيين اللي هم قادرين على هذا العمل. كذلك إحنا الطلاب اللي يتخرجوا من عندنا من المدارس، وهذه دعوة أني يعني أتقدم فيها لكل المعنيين القادم في بلدنا داخل المحافظة، إنه الطالب الأصم يحتاج إلى أن يكون لديه تدريب وتأهيل مهني إلى جانب التعليم الأكاديمي، بمعنى إنه هناك فروق فردية للصم، في ما شاء الله يكون عنده في أصم لكن يكون درجة الانتباه درجة الدقة عنده عالية، فممكن إنه يواصل جامعة ويدرس حتى في المجالات اللي ممكن نقول عليها إنه يكون صعبة، بدليل إنه في عندنا مثلاً معلمة أو صم يعني ما تقدر تتكلم لكن ما تسمع، وخريجة صيدلة معانا واحدة كمان. طيب يعني في معانا، وفي معانا واحد من الطلاب اللي هم من الزارعية القوقعة وخريج صيدلة وخريج كلية الطب، والآن ما شاء الله يمارس مهامه ويحضر ماجستير هنا الأصعب. فنحن نقول إنه التدريب التأهيل والتدريب المهني إلى جانب الأكاديمي مهم للأصم، وهذا ما أدعو إليه، إنه في التعليم الثانوي لازم إنه الطالب يكون عنده يخرج من الثانوية وعنده بعض أساسيات المهن كالنجارة كالحدادة كالألمنيوم الكهرباء السباكة. ليش؟ لأنه يكون في مجال لما يخلص الثانوية إنه ممكن يروح المعاهد هذه اللي تطوره وتعطي شهادة ويخرج لمجال العمل.
0: صحيح.
1: أما بالنسبة
0: نسمعك.
1: أكمل؟
0: أيوة كملي.
1: بالنسبة لبعض الصم الآخرين طبعاً يخرج كلية الحاسوب، كانت دبلوم والآن توقفت الدبلوم، مشموع إلا الكمبيوتر، وهذا طبعاً أعداد منهم كبيرة اضطروا الآن بعد ما الحمد لله الجمعية استطاعت طبعاً بتعاون جامعة عدن الخضر الأصفر وجمعية وكلية التربية، والشكر كله للدكتورة ياسمين والأستاذ العميد فهمي، إنهم فتحنا الآن قسم تربية خاصة، وهذا كان غير موجود فقط في يا أما خارج البلد يا أما المناطق الشمالية، لكن الحمد لله الآن تم افتتاح هذا القسم، وهو معني بذوي الإعاقة مش فقط السمعية وإنما التوحد الداون والإعاقة الحركية جميع الإعاقات. وأنا أدعو من هنا إلى كافة المعاقين إنهم يدخلوا هذا القسم، لأنه أولا بيتخرج ببكالوريوس، ثانيا ممكن يتخرج أخصائي يقوم بتدريب وتأهيل الأطفال اللي هم عادهم الآن المقبلين على الحياة واللي عندهم إعاقات مختلفة.
0: أنا بشكرك أستاذة اعتدال، شكرا لك، شكرا لجهودكم اللي أنتم بتقوموا بها، وفعلا يعني شيء مهم إن إحنا ندمجهم في المجتمع وكمان ندخلهم إلى سوق العمل. كلمة أخيرة أستاذة اعتدال حابة إنك توجهيها من إذاعة عدنية FM.
1: طبعا كل الشكر والتقدير لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ اليافعي مختار اليافعي، كون الآن يسعى بجهود حثيثة إلى إصدار قواميس منها القاموس التعليمي والقاموس الطبي القاموس القانوني والأكاديمي، الآن بصدد إنه يعني بالخطوات الأخيرة لخروج هذه القواميس إلى العلن حتى يتمكن جميع فئات المجتمع من تعلم هذه اللغة الأصدقاء ويكون مصبح قادر على التعامل مع الأصم في أي مجال في أي مرفق في أي مكان. فكل الشكر لوزير الشؤون الاجتماعية الذي يولي اهتمام كبير جدا جدا جدا لذوي الإعاقة وبالذات ذوي الإعاقة السمعية من خلال هذه القوانين. وأشكرك على هذا اللقاء.
0: شكرا لك أستاذة اعتدال. شكرا لمشاهدة. شكرا لك.
1: الله يحفظك.
0: في أمان الله. إذا مستمعينا الأعزاء، يعني الأستاذة اعتدال تحدثت عن الكثير عن هذا الموضوع، ذكرت عن موضوع التأهيل وموضوع دمج هؤلاء الأشخاص في المجتمع، كذلك تأهيلهم وتدريبهم للدخول إلى سوق العمل. وهنا احنا بنأكد انه الإعاقة لا يمكن ان تكون حاجز لأي شخص، وأنهم قادرين على أنهم ينجزوا الكثير والكثير من الأشياء، ولكن إحنا نحتاج إلى أنه تتغير نظرة المجتمع لهؤلاء الأشخاص وهذه الفئة، إلى أن نعرف كذلك نحن كأشخاص وأفراد في هذا المجتمع كيف نتعامل مع هؤلاء الفئة. وفكرة كويسة أنه إحنا كمان نتعلم هذه لغة الإشارة للتسهيل لهم الكثير من الأشياء. خلونا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا. ألو صباح الخير. ألو ألو صباح الخير.
2: صباح الخير
0: يا صباح الورد. أهلا وسهلا. أيوة أسمعك أستاذ محمد فضل.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله. كيف حالك؟
2: أول شكرا للدكتور عطار الشقان. لا
0: الأستاذ اعتدال
2: الشيخ محمد ناصر الضمري.
0: ها
2: الشيخ الضمري.
0: اعتدال اعتدال الأستاذ اعتدال. ها؟ الأستاذ اعتدال.
2: أنا دكتور سامك سلمة سلام جميل. ما أدري الشيخ أو هذا
0: انقطع الاتصال. يا ريت رجعت تواصل فينا من جديد أستاذ محمد فضل.

0: نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا، صباح الخير أستاذ محمد فاضل. أسمعك تفضل.
1: أولا شكرا لهم وشكرا للدكتورة، وكان هناك مركز في المنصورة مركز الصيف خاصة بشهد وزارة العمل، هو لا 28 مايل المستشفى، والله كان يبذل جهود، وكنا أنا لما أشتغل كنت أزوره، ومركز آخر هو المكسر، ومراكز أخرى كانوا قديمة في المنصورة بعد عادي موجودة أو خلاص، لكن هذه المركزين كانت كبيرة خلي في 12 مايل في خال مكسر حق العميان، وهنا حق بشكل عام في ساحة كبيرة يبذلوا جهود وتتبعنا وزارة العمل وتساكلين الصحة وبعض المنظمات المجتمع المدني. صراحة شيء جميل، أذكر أنه كان يرأس المجمع هذا واحد صحفي في بداية التسعينيات، تخرج ماجستير من موسكو وبدأت مع الجهود وأصبح محرر رئيس صفحة في 9 أكتوبر، وشخص آخر من حضرموت كان في عدن أكتب عنها تغلى حضرموت، فوقيت به كان لا ينطق ولكن خطه كان مطبعه كمير حضر ماجستير واشتغل برضه صحيح في أكتوبر، وهم نقول سكرتير صحيح السلالة في المكلة كي مبدعين كثير لو حسبتهم في مجالس عدة، لكن يشتغل أن يتعارض الاهتمام بهذه المجمعات الخاصة بذي الاحتياجات خاصة حق المنصورة لأنها مساحة كبيرة. كان يعمل في احتفالات وحاجات، كان محمد أمير الصحفي هو رئيس الجمعية، كان الله أعلم لفترة طويل 91 تقاعد أو مرض أو، لكن كان في نشاطات وفي دعم وحتى التجار ومسؤولين جزرهم ما عاد الآن بغض يعود النشاط هذا، لأن شبيب عندهم إبداعات في العالم وفي الجماعة وفي كل العالم عندهم إبداعات مش عادية زي خاصة حاجة تشجع بعض، والله بيبدعوا حاجات رهيبة في من وصول الدكتوراه.
0: أكيد
1: نعمل صراحة الموضوع كذا جميل، وهم قريب من المجتمع وحاجة لا إيش لفتة كريمة وتخاطب جيد وأخلاق وأمل وعاطف ورحمة، الله يرحم الله يرحم والله يخليك يا علي.
0: الله يسعدك، شكرا لك. شكرا لك أستاذ محمد فضل، شكرا لك. إذا مستمعينا الأعزاء، الإعاقة السمعية لا تعني أن الإنسان لا يستطيع التعلم، لا تعني أن الإنسان ما بيستطيعش أنه ينجح أو أنه يشارك، ولكن الوصول إلى هذه الفرص يحتاج إلى مجتمع يفهم احتياجاتهم، يحتاج إلى أسرة تدعمهم، محتاجين إلى مدرسة تتيح لهم التعلم، مؤسسات توفر لهم وسائل التواصل، سوق عمل ينظر إلى الكفاءات قبل ما ينظروا إلى الإعاقة. الدمج الحقيقي مش معناته إن إحنا بنقول إحنا بنقبل الأشخاص ذوي الإعاقة، لا، الدمج الحقيقي هو.
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية.
0: الله في الأسبوع القادم، تحية للجميع مستمعينا الأعزاء وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782157333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800136.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية. خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
3: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
1: نظم معلومات،
3: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
3: 02252966 أو
1: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلاف.
1: عدنية اف ام لون جديد. جديد.
2: الحلقة الثامنة.
3: الو، ايه يا سيدي نسيني خالص كده ليه؟
4: هو انا اقدر يا حبيبتي؟ هو انا ورايا غيرك؟
3: ما هو واضح بقالك كام يوم ما كلمتنيش ولا حتى بعتلي واتساب زي ما بتعمل. مشغول في ايه يا منصور؟ اوعى تكون بتحب جديد.
4: يا ريت يا ميرو، انا تقريبا ما بقتش اعرف احب خلاص.
3: ايه ده؟ يعني ما بتحبنيش؟
4: انت حاجه تانية يا قلبي، حبيبتي وبنتي وصاحبتي وكل حاجه حلوه، ده انت اللي محليه حياتي يا حياتي.
3: طب ليه بقى ما بتسالش على حياتك؟ انا مش متعوده منك على كده يا بيبي.
4: معلش عندي بلاوي والله يا ميرو، بس متابع كويس بأمارة المقال اللي كتبه الصحفي بتاع جريده الكلمه ده.
3: ده البلد كلها شافته.
4: بس انا ما سكتش، انا كلمت رئيس التحرير بتاعه وبهدلته.
3: ما كانش فيه داعي يا بيبي.
4: ازاي بقى؟ لازم كل الناس تعرف ان اميره شاهين خط احمر، لازم يتعمل لك الف حساب. ولو سكت على الاشكال دي هتهيص فيها اكتر، وهتلاقي كل يوم واحد كاتب عنك بقى اسوأ من كده بكتير. صدقيني انا عارف الاشكال دي كويس.
3: لا يا حبيبي، صالح محمود غير، وعموما انا اتكلمت معاه.
4: انت تعرفيه ولا ايه؟
3: يعني لسه متعرفين من فتره بسيطه.
4: حلو قوي. انت فين؟
3: في الشارع، لسه خارجه من اللوكيشن.
4: تعالي للمكتب وانا افهمك.
3: طب معلش خليها اخر النهار عشان عندي مشوار كده.
4: ماشي هستناكي.
5: ازيك يا باشمهندس؟
6: الحمد لله.
5: وايه اخبار الشغل؟
6: تمام، محتاجين بس الاسمده بتاعت شجر البرتقال، انا بلغت من فتره انها ناقصه.
5: هتجيلك بكره ولا بعده؟ انا بس كنت عايزك كده في حاجه هندسه.
6: اتفضل.
5: تعال معايا.
6: على فين؟
5: هنا لحد مبنى الضيافه بس. ادخل يا باشمهندس.
6: مين دي؟ دخلت هنا ازاي؟
5: ضيفه، ضيفه منصور بيه شخصيا.
6: عشان كده كنت هنا النهارده الصبح. بس دي شكلها متبهدل خالص، بيعمل حادثة ولا ايه؟
5: يعني حاجة زي كده.
6: وايه المطلوب مني؟
5: تخلي بالك منها لحد ما تفوق.
6: خلي بالي منها ازاي يا أستاذ يوسف؟ انا مهندس زراعي مش دكتور.
5: انت مش هتعمل حاجة، انت هتبص عليها كل شوية واول ما تفوق هتبلغني بس كده.
6: بس دي محتاجة تروح مستشفى مش مزرعة.
5: انت مش لسه قايل انك مهندس مش دكتور؟
6: وايه المانع انها تتعالج في مستشفى؟ انا مش فاهم حاجة بصراحة.
5: ولا انا، بس دي تعليمات منصور بيه.
6: طب حكايتها ايه؟ ايه اللي عمل فيها كده؟ هي قريبة منصور بيه؟
5: انا ما عنديش اي رد على اي سؤال يخصها، واعتقد اجابتها مش هتفيدك برضو.
6: يعني بتحملني مسؤولية روح ومش عايز نعرف حاجة عنها كمان؟
5: ما انا قلتلك دي تعليمات منصور بيه، وعلى فكرة هو اللي اختارك انت بالذات للمهمة البسيطة دي. لو معترض قولي وانا روح ابلغه، مفيش مشكلة خالص.
6: يا معترض ايه؟ انا ما اقدرش ارفض طلب لمنصور بيه، كنت بحاول افهم بس.
5: مش دايما لازم نفهم هندسة. ها؟ يلا هسيبك انا بقى.
7: يا ريت تاكد عليا لما شحنه الفراوله تطلع.
6: فراوله ايه بس بعد المصيبه اللي سبتها لي دي؟ اكيد البنت دي وراها حكايه، وحكايه كبيره قوي كمان.
8: ده ايه الزحمه دي كلها؟ ايه البلد كلها عيانه ولا ايه؟
9: ده كده رايجة، انت ما دخلتش مستشفى عام قبل كده ولا ايه؟
8: هي ما دخلتش مستشفى في حياتي غير يوم ولادة جنى، بس كانت حاجة تانية، مستشفى 5 نجوم يعني فندق.
9: يا عم الحمد لله، ربنا يبعد عنك سكة المستشفيات.
8: احنا هنسأل مين بقى في المولد ده؟
9: تعال نشوف الاستقبال.
8: يعني ايه مش موجودة؟ راحت فين يعني؟
10: ما عرفش.
9: مش حضرتك مدير المستشفى؟
10: ايوه يا فندم، بس احنا ملناش دعوة فعلا بخروج المرض.
8: يعني ايه؟ المريض اللي عايز يخرج يمشي في اي وقت.
10: بالظبط.
9: بالظبط ايه يا دكتور؟ دي شهادة عيان في قضية مهمة.
10: محدش بلغنا بكده، والمريضة جت من غير محضر ولا حراسة، بالنسبة لنا مريضة عادية زي كل المرضى اللي في المستشفى، ومن حقها تخرج في أي وقت.
8: وتخرج ازاي؟ دي واحدة جسمها كله متدغدغ وكادت في غيبوبة أصلا. اسمح لي يا دكتور، أنا مش مقتنع بالكلام ده خالص.
10: دي مستشفى عام يا أستاذ مش سجن، وإحنا دكاترة مهمتنا نعالج المرضى مش بس نحرسهم. ممكن يكون حد من أهلها جه خدها بالليل.
8: تمام. طيب بقى بتسجلوا دخول وخروج المرضى في دفتر؟ يعني في سيستم اي حاجه ولا ده كمان مش موجود؟
10: لا موجود، انا جبت دفتر اليوميه من عند بوابه الامن اهو.
9: طب شوف لنا كده خرجت امتى.
10: ندور بقى برقم الغرفه لان المريضه مجهوله الهويه.
9: ده صحيح.
10: اهي خرجت الساعه 5:30 الفجر.
9: مع مين؟
10: مع اخوها.
5: اخوها مين؟ دي من المنصوره ملهاش حد هنا.
10: ما يمكن حد بلغ اهلها.
5: بقول لحضرتك محدش يعرف حاجه عنها هنا غير عم اسماعيل الله يرحمه.
9: واسمه ايه اخوها ده؟
10: ماجد ابو المجد عبد المجيد.
5: الله الله على الاسم. ماجد ابو المجد عبد المجيد. ايه علي؟ البنت اتخطفت. خطفوا الشهادة.
9: للأسف ده صحيح.
11: حمد لله على السلامة يا أستاذ صالح.
5: الله يسلمك يا ربع. ده موجود في الكافيه؟
11: لا ما جاش النهاردة.
5: انت متوقع كده؟ وطبعا سعيد برضو ما جاش.
11: ما شفتوش الصراحة.
5: تمام.
11: بقولك ايه، صاروخ الصواريخ مستنياك جوه.
5: أميرة شاهين؟ أنا مش فايق لها خالص.
3: يا اخيرا جيت. الحمد لله على السلامه.
5: ايه ده، انت قاعده من بدري ولا ايه؟
3: مش قوي. انت كنت فين؟ وقفل تليفونك ليه؟ قالوا لي ان انت بتكون هنا في الوقت ده.
5: معلش كان عندي حوارات كتير النهارده، قفلت تليفوني عشان كنت في جنازه وسبته مقفول ما خدتش بالي.
3: ايه ده، خير؟ جنازه مين؟
5: واحد غلبان ملوش اي حد في الدنيا، مع انه كان يعرف طوب الارض. سبحان الله، ما كانش فيه في جنازته غير اهله بس.
3: ما هي دي بقى اللي اسمها اللمه الكذابه. ده كان راجل كبير.
5: مات امبارح، مات هنا في الشارع اللي جنبنا.
3: حادثه ولا ايه؟
5: حادثه بشعه. عيل مستهتر كده كان سايق بسرعه وشال الراجل الغلبان، مات في ساعتها.
3: يا ساتر يا رب، ده شارع صغير وضيق، كان ماشي فيه بسرعه ازاي ده؟
5: بقولك مستهتر، عيل متدلع ابن رجل اعمال.
3: ايه ده، مين ده؟
5: ما نغير الموضوع ده احسن.
3: دي الحكايه مضايقاك للدرجات دي بقى؟
5: مش مضايقاني وبس، دي تعباني النفسية.
3: ليه كده؟ ده موت يعني، قضاء وقدر
5: ونعمة بالله. بس دي جريمة قتل.
3: الله، مش بتقول حادثة؟
5: لا مش حادثة، الواد اللي خبطه ده كان متعمد.
3: يا خبر. طب وإيه، اتقبض عليه ولا إيه؟
5: لا لسه الأدلة مش كاملة. قلت لك بلاش كلام في الموضوع ده يا أميرة.
3: خلاص خلاص أنا أسف.
5: بس غريبة قوي، أنت ما عندكيش تصوير ولا إيه؟ اللي أنا عارفه إن أنت مش فاضية طول الوقت وبتصوري.
3: يوه، أنت هتقر زيهم بقى ولا إيه؟
5: لا يا ستي، ربنا يزيد ويبارك. انا بس مستغرب يعني، انت سايبه كل اللي وراكي وقاعده مستنياني؟ هو في حاجه؟
3: تصدق انك دمك تقيل، حد يقول كده لواحده قاعده مستنياه؟
5: لا ومش اي واحده، دي اميره شاهين. عندك حق، انا فعلا دم تقيل وقليل الذوق كمان. بس بجد يا اميره، في حاجه معينه ولا عادي؟
3: مش عارف صالح.
5: نعم.
3: انا بقيت بحس اني عايز اشوفك كل يوم، ده معناه ايه؟
5: معناه ايه؟ واضحه جدا، معجبه بيا
3: او بحبك.
5: ايه ده بالسرعه دي؟ امير احنا متعرفين من فتره بسيطه ولسه ما نعرفش كل حاجه عن بعض.
3: هنعرف يعني، دي كلها شكليات، المهم ان القلب دق خلاص.
5: انت عمليه قوي.
3: مش عايز تقولها ليه؟
5: هي ايه؟
3: بحبك.
5: عشان دي مش مجرد كلمه، دي مسؤولية كبيرة قوي.
3: يعني افهم من كده انك لسه ما حبتنيش؟
5: لا يعني ابقى مجنون.

0: لا لا لا، ده فال وحش قوي.
1: ما عشان كده عايز اديكي وقت.
0: تمام، بس انت ايه بقى؟ يعني انا يهمني اعرف.
1: ما انا قلت،
0: اما اقول تاني،
1: انا قلت لك ابقى مجنون لو ما حبيتكيش. ممكن اعرف بقى بتضحك ليه؟
0: لانك مجنون فعلا.
1: ده صحيح، على راي علي ابو ضيف.
0: مين علي ابو ضيف؟
1: صاحبي من ايام الدراسه، وهو دلوقتي اللي بيحقق في قضيه الراجل اللي قلت لك عليه.
0: اهو انت اللي بتجيب سيره القضيه اهو.
1: ماشي يا ستي، عندنا المره دي.
0: تحب اوديك النادي تشوف بنتك؟
1: لا جانا ما بتروحش النادي النهارده، انا عايز اروح البيت، عايز ارتاح. حاسس ان دماغي مليانه ناس بيتخانقوا وماسكين في بعض كمان.
0: يا ساتر يا ساتر، طب الحق اوصلك بقى قبل ما يعوروا بعض.
1: يا ريت، ارجوكي.
2: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: اعلانك معنا وصولك اسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين أقرب إليك. في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري، نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية
2: بالقرب منك.
1: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512 173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
8: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
9: أهلا أخي، كيف حالك؟
8: الحمد لله.
9: متى وصلت من السفر؟
8: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
9: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
8: يا أخي. الزواج
9: لا لا لا

0: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
7: عدنية اف ام
6: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
7: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
8: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: عدنية اف ام تقدم برنامج قصة فكرة.
6: مع ياسر حارب.
1: عدنية FM، لون جديد.

لما سافرت بريطانيا لأول مرة وأنا صغير وشفت عملتهم استغربت ليش تسمى بالعربي جنيه استرليني، وفي الحقيقة هي تسمى ستيرلينج باوند بالإنجليزي. فلما كبرت بحثت وعرفت أن الجنيه أو الجيني كانت عملة قديمة ذهبية في إنجلترا تم تداولها ما بين القرنين 17 و19، وسميت بذلك لأن مصدرها كان الذهب للإنجليز استولوا عليه من دولة إقليم غينيا أو جيني كما تسمى بالإنجليزية في غرب القارة الأفريقية. ولما توفيت الملكة إليزابيث الثانية قرأت أيضا أن وجهها موجود على عملات أكثر من 15 بلد، فقادني الفضول للبحث عن تاريخ العملات وكيف انتقلنا من استخدام المعادن كنقود في التاريخ القديم إلى أن وصلنا اليوم لعملة افتراضية ليس لها أي وجود مادي. يقول عالم الاجتماع الألماني جيورغ سيمل إن الفكر الإنساني يتطور بالتوازي مع اقتصاد المال، ونرى هذا في عصور ما قبل التاريخ لما عرف الإنسان الزراعة واستأنس الماشية وأدرك قيمة التعاون بدلا من العيش تحت شعار البقاء الأقوى، ولما أيضا بدأ يدرك مفهوم تكوين الثروة وأصبح عنده فائض في سلعة معينة واحتياج لسلع أخرى موجودة لكن عند شخص آخر في المجتمع، فظهر نظام المقايضة باستخدام السلع كنقود. لكن كل بيئة كانت تفرض سلع نقدية خاصة فيها، فهناك مثلا من كان يتبادل الأغنام والحيوانات والأسماك كسلع، وهناك من كان يستخدم الجلود والمحاصيل الزراعية كالشعير والأرز والشاي وغيرها كسلع. في مصر القديمة مثلا كان الثور سلعة قيمة مثل ما اكتشفنا في رسومات القدماء المصريين، وحتى عند الإغريق يقول هوميروس في الإلياذة إن سلاح دايوميد قدر بتسعة ثيران كما قدر الرقيق بخمسة ثيران. أما أصداف الودع المسمى كاوري شيلز فكانت إحدى أغرب العملات في التاريخ، وكانت تستخدم كعملة في غرب أفريقيا في القرن 15. حد بيقول الودع؟ أعرف موضوع وايد غريب، لكن يعتقد بأن قوافل التجار العرب كانت أول من استخدمته في غرب أفريقيا كعملة في القرن 8 الميلادي، ثم استخدمه الأفارقة عبر القرون في الحلي والزينة وفي الملابس أيضا حتى صارت عملة مهمة في تلك المجتمعات. لكن الأوروبيين لما شافوا اهتمام الأفارقة بتلك الأصداف صاروا يجمعونها ويقايضونهم بها، حتى أنهم استخدموها لشراء الذهب والعبيد في أفريقيا. تصوروا من المواد اللي تم استخدامها كعملة وشكلت بعض المفردات اللي نستخدمها حتى اليوم هو الملح. فالجنود الرومان في القرن الأول قبل الميلاد كانوا يستلمون رواتبهم الشهرية على هيئة ملح. نعم الملح كان سلعة ثمينة وقتها لأنهم استخدموه في حفظ اللحوم والأسماك قبل اختراع الثلاجة بوقت طويل. أتى اسم الراتب الشهري من الملح، فالملح باللاتينية يسمى سال، والراتب الشهري اللي كانوا يأخذونه الجنود من الملح كان يسمى ساليريوم، ولكن مع الوقت تطورت الكلمة إلى سالري أي الراتب باللغة الإنجليزية. لكن الملح مثل ما يذوب في الحقيقة ذاب أيضا كعملة عبر الزمن. لكن يبدو أن إبداع الصينيين كان أوسع من غيرهم، فلما أدركوا أن الماشية ممكن تموت والمحاصيل تتلف وحتى الملح يذوب قاموا باستخدام المعادن كوسيط، خصوصا أنها أخف الوزن وأسهل في النقل من الماشية. ومنذ تلك اللحظة تغير وجه التاريخ، فالصينيين طوروا استخدام المعادن الصغيرة كنظام التجارة، وكان الشخص اللي عنده عملة من معدن البرونز مثلا على شكل مجرفة يقدر أن يستبدلها ويحصل مجرفة حقيقية. لكن مع الوقت تحولت هذه المجسمات للشكل الدائري في أول ظهور العملات المعدنية أو الكوينز، وبعد البرونز ظهرت العملات الفضية والذهبية الأولى في التاريخ في مناطق تركيا واليونان اليوم. إمبراطورية ليديا اللي تقع في غرب تركيا حاليا كانت أول منطقة في العالم تستخدم منشأة صناعية لتصنيع العملات المعدنية. نشأت في القرن 7 قبل الميلاد تقريبا، وكانت عملتهم هي الدينار الليدي اللي كان عبارة عن خليط من الذهب والفضة، وكان اسم ذلك الخليط إلكترم. فضربوا عملتهم في بادئ الأمر، يعني صنعوها من معدن وجدوه عند شواطئ بلادهم اختلط فيها الذهب بالفضة، وهذا الخلط سوالهم خلل في حساب قيمة العملة. فشو سووا؟ قام الليديون
بضرب عملة من الفضة لحالها وأخرى من الذهب فقط. فساعد ذلك التقسيم على تنشيط التجارة، وأصبحت ليديا أغنى إمبراطورية في آسيا الصغرى في ذلك الوقت. ومن بعدها اعتمد الكيان الاقتصادي عند الفرس والإغريق والرومان على القطع الذهبية والقطع الفضية، وبعدهم طبعا القطع النحاسية، وكانت قيمتهم تقاس بطريقة غريبة، تقاس وفقا لعدد سنابل القمح. بمعنى القطعة الفضية كانت تزن 86 سنبلة قمح، والذهبية تزن 130، ولكن تختلف الأوزان باختلاف العصور والممالك. ونظرا لأن الفضة والذهب كلهم نادرين، بدأت الدولة تتدخل لمنع الغش وفرض وزن وعيار المعادن اللي تستخدم في التجارة، فظهرت على العملات النقوش ليتأكد الناس أن العملة هذه غير مزيفة، وكانت عليها إما صورة للملوك أو نقوش ذات طابع ديني حتى تحل بركة الآلهة. أما الرومان فاختاروا معبداً لبناء دار لسك العملة الخاصة بهم، وكان معبد جونو مونيتا إلهة المرأة والزواج هو المكان المناسب بسبب وجوده على تلة مرتفعة تمنع وصول اللصوص، ومن كلمة مونيتا نشأت الكلمتان موني ومنت بمعنى المال وسك العملة. ولمئات السنوات مرت العملات بتقلبات كثيرة نتيجة انقسام الدولة الرومانية والغزوات والحروب وعمليات تصنيع العملات وتزييفها من قبل الناس والتضخم والديون وغيرها من التقلبات السياسية اللي كانت تعصف بالعالم، حتى انعقد مؤتمر جنوى الاقتصادي بين عامي 1445 و1447، وكانت نتيجته أن تبقي جنوى على نظامها المبني على عملة الفلورين الذهبية كعملة أساسية، وتم الاتفاق على توحيد استخدام الذهب في المعاملات الدولية. وفي وسط الحروب والصراعات في أوروبا كان التاريخ يتغير مرة أخرى، ولكن في مكان آخر من العالم. في الصين بدأت فكرة الاستعاضة عن النقود والعملات المعدنية في سيشوان قرابة العام 1000 الميلادي. كانت سيشوان تقع على الحدود مع دول أجنبية وكيانات معادية، فما كانت ترغب الصين أن تخرج عملاتها الذهبية والفضية لتلك المناطق، ففرضت على التجار استخدام عملات من الحديد في التجارة الخارجية. لكن هالفكرة ما كانت عملية، لأن حتى جرام الملح كانت قيمته أعلى من جرام الحديد، ناهيك عن وزن الحديد الثقيل. فإذا راح الواحد للسوق بيشتري بضاعة وعملته هي الحديد، كان بيشيل معاه كيس أو أكياس من العملات المعدنية وزنها أكبر من البضاعة اللي بيشتريها. لذلك استخدم التجار بديل اسمه جايوزي أو سندات الصرف، وكان ذلك في القرن العاشر الميلادي، فكانوا يكتبون إيصالات ويقوم بدفع فاتورتها لاحقا. وفي الفترة بين 1279 و1367 ميلاديا بدأ الصينيون بالاستغناء عن النقود المعدنية لصالح النقود الورقية، وأصبحت هي النقود الرسمية الوحيدة المتداولة في البلاد. لما وصل الرحالة الإيطالي الشهير ماركو بولو للصين وشاف النقود الورقية انبهر، ورجع ليحكي قصتها للعالم في فصل من كتابه، وتحدث عن كيفية قيام الخان العظيم في تحويل لحاء الأشجار لصناعة شيء مثل الورق يتم تحويله إلى المال في جميع أنحاء بلاده. قال ماركو بولو إنه كانت في مدينة كان بالك، وهو أحد الأسماء القديمة لبكين، دارا مخصصة لصنع العملة الورقية، وكانوا يعينون مسؤولين لمتابعة الأمر، وكانت أسماءهم تكتب عليها، والورقة اللي كانت تحمل ختما قرمزيا في أعلاها هي الورقة السليمة الموثوق بها. عاد ماركو بولو من رحلته مبهور من كيفية تداول النقود الورقية، وتغيرت منذ تلك الرحلة مسيرة النقد في التاريخ الإنساني. نسمع دائما أن عملات الدول كانت مرتبطة بقيمة واحتياطي الذهب، لكن هذه العملية بدت لما قامت الحكومة الأمريكية بربط الدولار باحتياط الذهب في عام 1879. طيب شو يعني الكلام هذا؟ يعني بقدر ما تملك الحكومة من ذهب تقدر تطبع أوراق نقدية، وكلما ارتفع احتياط الذهب تمكنت الحكومة من طباعة أوراق أكثر. الهدف كان هو وضع أساس حق التبادلات التجارية بين الدول اللي تملك عملات مختلفة وذات قيم مالية مختلفة، وهنا كانت المشكلة.
ولذلك في عام 1900 ظهر قانون المعيار الذهبي اللي يسمونه The Gold Standard Act، اللي نص على أن الذهب هو المعدن الوحيد اللي يمكن أن نقايض الدولار به. طبعا كلمة مقايضة هنا ما تكون دقيقة، الكلمة الأصلية كانت ريديم، لكن القصد هو أن الناس ما عادت في حاجة لإجراء المعاملات التجارية بالسبائك أو العملات الذهبية، لأن ورقة الدولار لها ما يقابلها أو ما يقابل قيمتها بالذهب في احتياطي الحكومة. وفي عام 1944 اجتمعوا ممثلو 44 دولة في منطقة بريتن وودز في ولاية نيو هامشير الأمريكية على مدار 3 أسابيع، وخرج باتفاقية عرفت بـ The Bretton Woods Agreement. في هذه الاتفاقية تم ربط الدولار باحتياطي الذهب باتفاق الدول المشاركة، ولكن تم ربط عملات تلك الدول أيضا بالدولار. الهدف كان هو خلق نظام عالمي مستقر لتبادل وصرف العملات ولتسهيل المعاملات التجارية بين هذه الدول وبالتالي ينمو اقتصادها. ولكن في عام 1971 قام الرئيس الأمريكي نيكسون بفك ذلك الارتباط لعدم كفاية احتياط الذهب لتغطية قيمة الدولار اللي قاعد ينطبع واللي يتداول في السوق، وبذلك انتهت حقبة ربط العملة بالذهب، وأصبحت قيمة العملات تعتمد على معايير أخرى أهمها سياسات الحكومة وقيمة تبادل العملات اللي يسمونها الفورين كارنسي اكسشينج اعتمادا على العرض والطلب، وأيضا الناتشرال ريزيرفز مثل البترول والغاز وغيرها. وطبعا ارتباط الدولار بالنفط، فالشراء وبيع الدول للنفط باستخدام الدولار أعطاه قوة كبيرة وخلاه في صدارة عملات العالم. ذات مساء في عام 1949 كان في رجل يدعى فرانك ماكنمارا في عشاء عمل في مطعم في نيويورك، ولما حانت لحظة الدفع حط إيده في جيبه فاكتشف بأنه نسى المحفظة في بدل أخرى في البيت. ذكرني واحد من أصدقائي. المهم طبعا كان موقف محرج للغاية، واضطر أن يتصل بزوجته علشان تجيب له المحفظة. فخرج من المطعم وفكر أن كثير من الناس أكيد يتعرضون لإحراج مثل هذا بشكل يومي، فجلس مع صاحب المطعم واقترح عليه فكرة إنشاء نادي يشترك فيه مجموعة من المطاعم في نيويورك ومجموعة من رجال الأعمال، بحيث يضمن النادي الناس المنتمية له عن طريق بطاقة عليها توقيعهم، وراح يدفع مبلغ الفاتورة

لتشمل الفنادق والمحلات في نيويورك وكاليفورنيا ومن ثم باقي العالم. في عام 2008 قام شخص مجهول يدعى ساتوشي ناكاموتو بنشر ورقة بحثية حول نظام تشفير جديد، وسمى أول عملة رقمية بيتكوين، اللي تستخدم نظام معقد في تشفير قواعد البيانات المسمى بلوكتشين. سوى هذا الشيء كردة فعل على الأزمة العالمية حينها وطريقة إدارة واستخدام النقود. لما بدأ تداول البيتكوين لأول مرة في يوليو 2010، كانت قيمة البيتكوين الوحدة 0.0008 دولار، ولكن في نوفمبر 2021 يوم 10 بالتحديد كانت قيمتها 68,789 دولار، هذه البيتكوين الوحدة، وهي أعلى قيمة وصلتها. لكن مع البيتكوين ظهرت عملات كثيرة، ولكن تقلبات أسعارها أدت إلى أرباح وخسائر مالية كثيرة جدا، آخرها كانت فضيحة شركة FTX. في نوفمبر 2022 انهارت منصة FTX، وهي بورصة سهلت شراء وبيع العملات المشفرة بسبب تلاعب مؤسسها سام بانكمان فريد. أطلق سام هذه المنصة في بداية عام 2019 باسم FTX، اختصاراً لعبارة تداول المستقبل أو Futures Exchange، لكن بسبب سوء الإدارة والفساد انهارت المنصة بأموال المستثمرين وضاعت 32 مليار دولار. الحين أكيد تتساءلون شو مستقبل العملات الرقمية أو الكريبتو اختصاراً؟ ما حد يعرف. بعد انهيار FTX صار المستثمرين وأسواق المال مرتابين من المستقبل، ما في شيء واضح أو حتى ملموس، ولكن المستقبل حتماً ليس لطريقة تعاملنا بالنقود اليوم. يعني حد منا كان يتصور أنه بيدفع في يوم من الأيام بالتلفون أو بالساعة الذكية وما بيحمل معاه كاش وهو طالع من البيت؟ لا، اللي نعرفه من خلال قراءة التاريخ هو أن البشر ما يعودون للوراء، فالحضارات متقدمة وساعية للمستقبل بطبيعتها، ومثل ما هو مهم أن لا نخاف أو نتردد في التطوير والتجربة والاختراع، فربما نحتاج أن نتذكر أيضا بأنه ليست كل فكرة لامعة تعني أن ذلك هو المستقبل. وربما اليوم صارت المقولة الشهيرة ليس كل ما يلمع ذهبا حقيقة ملموسة.

0: الأم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
4: نحن نوفر لك الراحة
3: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: سبب شفاؤك،
4: سبب شفاؤك
3: بإذن الله.
4: بإذن الله.
3: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 في جانب 90، مستشفى الريادة الدولية.
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
7: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
8: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
9: أهلين أخي، كيف حالك؟
8: الحمد لله.
9: متى وصلت من السفر؟
8: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، ياخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
9: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة.
8: يا أخي الزواج
9: لا لا لا
10: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
9: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
11: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
12: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد، وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس، ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
2: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
1: يا بابا؟
3: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
2: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
1: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
2: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
4: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
5: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: لأنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عبر أثير إذاعتنا.
6: عبر أثير إذاعتنا.
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77 77 40 47 أو 782 782 550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782157333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800136.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
9: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
7: الدراسات الإسلامية،
9: الشريعة والقانون،
7: إدارة الأعمال،
9: المحاسبة،
7: الإدارة الصحية،
9: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
7: تقنية المعلومات IT،
9: نظم معلومات،
7: علوم الحاسوب.
9: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
7: 022-52-966 أو
9: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
7: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
12: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين، أقرب إليك. في مستشفى الرياض الدولي، نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة، وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
2: بالقرب منك.
1: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا، واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي، الرعاية الكاملة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة.
3: يا أخي الزواج
4: لا لا لا

0: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا انتشارك مضمون.
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.

0: وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية، لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية، اطمئن، نحن هنا، لأجلك. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة. عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
5: يا بابا،
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصه ونوقفه عند حدها.
5: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش. الابتزاز الالكتروني جريمه وصمت الضحيه يزيد من المشكله. واجه ولا تسكت، الاسره سند والمجتمع الواعي لا يلوم الضحيه بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
8: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: في عالم الاسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
11: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: آذنية اف ام تقدم البرنامج الديني تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح.
1: آذنية اف ام لون جديد. جديد.
2: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح. حيدر الصافح.
3: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث مستمرا عن تطوير رسالة المسجد، ومع الحلقة 23، سيكون الحديث فيها عن دراسة القرآن الكريم وتعليمه في المسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. القرآن الكريم الذي تنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من حوله من أصحابه الكرام ليقتبسوا نوره ويحفظوا آياته وسوره. وأراد صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون تعلم القرآن وتعليمه مستمرا إلى يوم الدين، ولقد خص بعض أصحابه بالعناية والرعاية ليكونوا أئمة في حمل الأمانة وتوريثها للأجيال. ولقد قام أولئك الأصحاب الكرام بحمل الأمانة وإبلاغها، وعلى عواتقهم قام صرح العلم العتيد، وشعت أنوار الكتاب العزيز المعجزة الخالدة الذي يزداد مع القرون سمواً وارتفاعاً في سماء المعرفة والهداية. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ابعث معنا رجالاً يعلموننا القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلاً من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسونه بالليل ويتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم غدرا قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم أبلغ عنا نبيك أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال أنس: وأتى رجل حراما من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام: فزت ورب الكعبة. قال أنس: فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهرا في صلاة الفجر يدعو عليهم. لقد كان تشريع القنوت حزنا على هؤلاء الغر الأطهار حملة القرآن والساهرين على درسه وتعليمه. وهذه الكوكبة هي من خريجي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعنهم أخذوا، ومن هؤلاء الأخيار وغيرهم من الصحابة الكرام انتشر القرآن وتكاثرت حلقاته ومدارسه في شرق الأرض وغربها، وستبقى إلى يوم الدين محفوظة بحفظ الله تحقيقا لقوله ووعده الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظه يكون بطرائقها وروادها كثرة وقلة، إلا أن جوهرها واحد هو المعلم المبلغ والجيل المتلقي المتعلم. ولا تزال الأجيال بتعاقب الحقب تندفع وتلتف حول من هيأهم الله تعالى واقتبسوا من المدرسة النبوية الأولى ورجالها الذين رباهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأتقنوا القرآن حفظا وأداء بين يديه. ومن هنا بدأ المعلمون وبدأت المدارس وكان من الأئمة الهدى وأعلام القرآن الذين قاموا عليه وتخصصوا فيه أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي البخاري رضي الله عنه. فقد أخرج أحمد والنسائي والترمذي وغيرهم عن الربيع بن أنس قال: قرأت القرآن على أبي العالية، وقرأ أبو العالية على أبي، وقال أبي: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقرئك القرآن. قال: أوذكرت هناك؟ قال: نعم. فبكى أبي فلا أدري أبشوق أو بخوف. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بن كعب: إن ربي أمرني أن أعرض عليك القرآن. قال: أوسماني لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فبكى أبي. وتعجب أبي بن كعب من ذلك، لأن تسمية الله تعالى له وتخصيصه بذلك تشريف عظيم له، ولذلك بكى إما فرحا وإما خشوعا. وعرض النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ليتعلم منه القرآن ويتثبت فيه، ليشرع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق للأمة، فيكون عرض القرآن سنة متبعة. وفي ذلك تنبيه على فضيلة أبي وتقدمه في حفظ القرآن الكريم وإتقانه وتجويده. وإن إتقان أبي للقرآن الكريم وتميزه على إخوانه الصحابة في ذلك كان محل اتفاق وإجماع. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرف علم أبي للقرآن، فقال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم بكتاب الله وحسن معرفته. ولما كانت الوفود تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسلم ولتبايع وتتعلم الدين، كان بعض تلك الوفود يأتي إلى أبي بن كعب ليقرأ عليه القرآن الكريم، كما في وفد بني حنيفة

كان من ضمنهم رحال بن عنفوة، وكان يأتي أبي بن كعب فيتعلم منه القرآن، وكذلك وفد غامد الذين قدموا المدينة فأسلموا وأتوا أبي بن كعب ليعلمهم القرآن، ووفد ثقيف وكان فيهم عثمان بن أبي العاص، وكان أصغر القوم سنا فلزم أبي بن كعب حتى صار أكثرهم قرآنا. ومن الوفود التي أخذت القرآن عن أبي وفد عبد القيس، وكان فيهم عبد الله بن عوف الأشج، وكان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي أبي بن كعب فيقرأ عليه، بل كانت إليه الرحلة من البلدان للقراءة عليه والأخذ عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ترسخت مدرسة أبي بن كعب القرآنية في المدينة المنورة، ومدت إشعاعاتها إلى حواضر الإسلام. وأما المدينة فقد جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسلمين في قيام رمضان، وقدم للإمامة بهم أبي بن كعب، فكان يصلي بهم 20 ركعة ويوتر 3، يسمعهم كتاب الله تعالى بصوته العذب وأدائه المتميز. لقد امتدت مدرسة أبي خارج المدينة ووصلت إلى كل جهات الدولة الإسلامية الممتدة، فقد أخذ عنه القراءة غير واحد من الصحابة والتابعين، ومنهم القراء كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأبو عبد الرحمن السلمي، الذي روى عنه عاصم بن أبي النجود صاحب القراءة التي يقرأ بها أكثر العالم الإسلامي اليوم. وإذا كان أبي بن كعب بهذا المقام الرفيع، فقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إخوة له برزوا في هذا الميدان، وأصبح يشار إليهم بالبنان بعد بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجليل قدرهم وعلو مكانتهم. ففي الصحيح البخاري وغيره عن مسروق بن الأجدع قال: ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال: ذاك رجل لا أزال أحبه للقرآن وعذابة صوته وحسن أدائه لآياته، فقد طلب منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ عليه، فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال لي: حسبك. قال: فإذا عيناه تذرفان. ولا شك أن لصوت ابن مسعود أثرا كبيرا في تفكير النبي صلى الله عليه وسلم وتدبره، وشرع للأمة ذلك بأن يختاروا القارئ المؤثر والصوت الشجي الجميل الذي يهز أوتار القلوب وحنايا الصدور. وقد نوه صلى الله عليه وآله وسلم بقراءة ابن مسعود، فقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. وهكذا ينبغي لأئمة المساجد أن يحيوا مساجدهم بحلق القرآن وتدارسه وتحسين تلاوته وإقامة حروفه وحدوده، وعلى الأئمة بالذات أن يحسنوا أصواتهم ويتغنوا بالقرآن في خشوع وتدبر مع الإتقان والإجادة في الحفظ والتلاوة، فإن القرآن يعمل عمله في النفوس في تهذيبها وتطهيرها وتزكيتها والارتقاء بها. ولقد بين الله تعالى مهمة نبيه صلى الله عليه وسلم من بعثته، فقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبعثته صلى الله عليه وسلم للناس كافة وللثقلين عامة من أعظم النعم وأجل المنن، سيما على المؤمنين به والمتبعين لهديه، كما قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الوظائف كلها: التلاوة للقرآن والتزكية والتربية والتعليم والتفقيه، لا تنمو وتزدهر إلا في رحاب بيوت الله تعالى. ولذلك اتخذ

0: عليه وآله وسلم المسجد للقيام بتلك المهام، فهو صلى الله عليه وآله وسلم ومن خلال مسجده الشريف كان يصلي بالناس ويتلو عليهم آيات الله ويحدثهم ويخطب فيهم ويجيب عن أسئلتهم ويعلم جاهلهم ويرشد ضالهم وينصح لهم. فكان أصحابه رضوان الله عليهم من أبر التلاميذ وأحسنهم دينا وخلقا، واستحقوا من الله الثناء الكريم في قوله العظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويحسن بنا أن نذكر أنموذجا واحدا من تعليمه في مسجده صلى الله عليه وسلم ليقتدي به المعلمون والمربون سيما أئمة المساجد. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، يعني ما نهرني ولا عبس في وجهي ولا ضربني ولا شتمني. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قال الإمام النووي رحمه الله: فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به، ورفقه بالجاهل، ورأفته بأمته، وشفقته عليهم. وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل، وحسن تعليمه، واللطف به، وتقريب الصواب إلى فهمه. فاللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، ووفقنا للعمل بما ترضى، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإلى لقاء آخر مستمعي الكرام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح. حيدر الصافح. عدنية FM.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 023-362-37 أو 023-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9

موسم يتجدد للقاكم من جديد، نتبادل التهاني والتبريكات فيما بيننا، وننشر البهجة والفرحة في أوساط مجتمعنا العربي وفي مساءتكم ولياليكم الجميلة. فعندما نغيب عنكم نعود ونستمر معكم من جديد لنطل عليكم بحلة متنوعة ومختلفة في تهني مين منكم وإليكم، ومن خلاله نبث أشواقكم لمن تحبون وأمانيكم لمن تسعدون بالتواصل معهم في تهني مين. معدن الشيبانية، أعلى عدنية FM 88.

سلامنا من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وصلى الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في هذا اليوم الجميل، يوم الخميس الذي تكثر فيه الأفراح والمناسبات الجميلة، وعلى عددية FM بترددها 91.3 في البيضاء وأبين ويافا، وأيضا على 99.9. كما أنا سعيد جدا من أطلع عليكم في ساعة ونصف نشارككم كل الأفراح والمناسبات الجميلة والإهداء والغني اللي أنتم تطرحوا لنا ونستمتع بسماعها. يا مساء الفرح اللي يشبه قلوبكم الحلوة، ويا مساء الأحلام اللي تحققت والأمنيات اللي ما زالت تنتظر لحظة تحقيقها، ويا مساء كل ابتسامة رسمتها الحياة على وجه إنسان، وكل دعوة خرجت من قلب محب ووصلت للسماء ورجعت فرحة. مساء الورد لكل من يحب الخير لغيره، ولكل إنسان يعرف أن الجمال ما في الفرح مش بس إننا نعيشه، لكن إننا نتقاسمه مع الناس اللي نحبهم. أحيانا كلمة مبروك تصنع يوما كاملا من السعادة، وأحيانا تهنئة بسيطة تظل محفورة في الذاكرة سنين طويلة. لأن الفرح يا أحبابنا مش لازم يكون مناسبة كبيرة ولا احتفالا تملأ أضواء المكان. الفرح ممكن يكون نجاح بعد تعب، أو لقاء بعد غياب، أو مولود نور البيت، أو عريس وعروس جمعهم النصيب، أو مريض رجعت له العافية، أو حتى أمنية صغيرة تحققت بعد انتظار. وفي كل حكاية فرح، في قلب ينتظر من يشاركه، وفي عيون تتمنى من يقول لها ألف مبروك تستاهل كل خير. من هنا من مدينة عدن، مدينة الحب والطيبة، ومن قلب عدنية FM نفتح لكم أبواب الفرح ونرسل مع نسمات السماء باقات من الورد وأجمل الأغاني وأصدق الأمنيات. هنا ما بنسأل كم فرحتك كبيرة، بنسأل مين الشخص اللي ودك تفرح اليوم، ومين الغالي اللي يستحق منك كلمة تهنئة. يمكن أم تعبت وضحت وتستاهل تسمع كلمة تسعد قلبها، يمكن أب كان السند طول العمر، يمكن صديق وقف معك في أصعب الأيام، ويمكن شخص بعيد عن عينك لكن أقرب الناس لقلبك. الليلة خلونا نفرح لبعض ونرسل مشاعرنا قبل كلماتنا، ونخلي للأغاني حكاية وللتهاني معنا، وللمحبة صوت يوصل لكل مكان. يا اهلا وسهلا بالقلوب الحلوة والجميلة، بكل اللي جاءوا يهدوا فرحة، وبكل اللي ينتظر تهنئة. أنا معكم عدنان شيباني من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي، وفي هذا المساء في مكان للزعل، ما في مكان للزعل ولا وقت للحزن، لأن موعدنا مع المحبة، مع الأغاني، مع المفاجآت، ومع أجمل لحظات العمر. جهزوا تهنياتكم واختيار أغانيكم وافتحوا قلوبكم للفرح، لأننا مؤمنين أن الفرحة لما نتشاركها تكبر، والتهنئة لما تطلع من القلب توصل للقلب. ومن عدنية FM نعلن الانطلاق مساحة الفرح والمحبة في برنامجنا الفني المسائي تهنمين، الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة 4 عصرا. البرنامج اللي فيه كل تهنئة وراها حكاية، وكل حكاية وراها قلب يحب. تهنمين، لأن كل فرحة تستحق تهنئة، وكل غالي يستحق نفرح له ومعه. فمستمعينا في كل مكان، دائما قبل ما نبدأ حلقتنا هذا اليوم خلونا نستمع إلى أغنية بداية، ومن بعدها نعود لنستقبل كافة الاتصالات.

0: يا حبيبي. بعد ما سمعنا أغنية وبدأنا حلقتنا لهذا اليوم من برامجنا الفنين المسائي تهنمين بصوت الفنان الرائع الجميل الصاعد طه رامي من كثرة الشوق بضيع عليك، نستقبل اتصال من أبو فهد ونقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، يا مرحبا فيك يا أبو فهد، كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيف حالك حبيبي؟ كيف
0: الحمد
1: انت يا ولدي؟
0: الحمد لله بخير، وزدت خلا ما اسمع صوتك الغالي.
1: ربنا يعطيك العافية والصحة والأسرة والأهل جميعا. آمين. إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين. تفضل يا أبو فهد.
1: أنا أحب أستمع لأغنية ما يهزك ريح يا ذا الجبل للفنان الكبير أبو بكر سالم الفقيه،
0: ريح
1: وأديها لكم شخصيا ولجميع المقاتلين في كل الجبهات.
0: أكيد.
1: وهذه الأغنية تهز العدو إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. أشكرك يا أبو فهد، أشكرك.
1: يلا حبيبي، الله معك، مع السلامة. الله معك.
0: في أمان الله. نشكر أبو فهد على اختياري لهذه الأغنية الجميلة ما يهزك ريحة للفنان الراحل أبو بكر سالم، ونشوف هذا الاتصال ونقول له مرحبا.
2: ألو
0: السلام عليكم.
2: يا مساء الخيرات.
0: ازيك يا باشا؟
2: ازيك يا باشا، عامل ايه؟
0: والله كويس، انت كيف؟
2: ما بتحصل معايا.
0: انت بتعمل ايه؟
2: تعال متلفلك الاولي كله، نحن ماسكين النقطة الاولية دي.
0: ازيك يعني انت ازيك بيوم الخميس ده؟
2: ازيك يا باشا، عامل ايه؟
0: بس هذا اللي حافظ له.
2: ما ليش تيلي بروبات يا عدنان، لكن انفجأة
0: نجلس مع بعضينا وان شاء الله بنتكلم.
2: مصطفى معايا يا معلم.
0: نرجع بعد المصري
2: مضبوط.
0: نرجع احمد اللبناني المصري.
2: لا بس هم حقهم الحب المحبابة، بحبه يا ماما.
0: اي بحبه، عايزه يا ماما.
2: يبعث لك يعطيك الصحة والعافية.
0: امين يا رب، امين. وياك
2: بدنا اغنية جورج سوف.
0: جورج ايش من اغنية؟
2: يلي تعبنا سنين في هواك،
0: يلي
2: تعبنا سنين في هواك، عمل نفسه ما عرفناش بعد العمر ده كله معاك، قال لنا رايح ورجعش.
0: خلاص ايش عدل للصيها، قد غنيتي. الله يمك يا
2: احمد. الهداء للاسرة المدام والعيال، وهدية الاسرة الثانية، راديو عدنية طاقم كامل على راسهم عدنان، رابة رشاد الموجودين والطاقم كله، وهدية للمشتركين المستمعين، وعلى راسهم عم رياض وبنتي الرائعة نجمة وجميع المشتركين.
0: وعليهمك. وصل الغالي
2: حبيبي،
0: الله يسعدك يا رب.
2: I love you يلا حبيبي،
0: في أمان الله. أشكرك يا أحمد، وإن شاء الله بنلبي لك أحلى طلب. طبعا مستمعينا في كل مكان، بعد ما سمعنا أبو فهد وأحمد اللبناني، دعونا نستقبل هذا الاتصال ونشوف. ألو مرحبا. ألو يا مرحبا، من معنا؟
3: وعليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معك صالح أحمد محمد.
0: حياك يا أستاذ صالح.
3: الله يحفظك.
0: تفضل.
3: الأغنية هي راجع حسابك حبيبي للفنان عوض دحان.
0: عوض أحمد ولا يهمك. عوض أحمد راجع حسابك حبيبي ولا يهمك، ابشر بالسعادة.
3: يلا
0: وحياك. طبعا إن شاء الله بيتم تلبية كافة طلبات الأغاني اللي طلبوها أحلى وأجمل مستمعين عدنية FM وبرنامجنا الفنية المسائي تنمين. أرقامنا هي كالعادة 774-6849 و02-851-888، وأيضا رقمنا الآخر 02-84-1119. هذه أرقامنا، ما عليكم إلا التواصل بها، وشاركونا كل أفراحكم والإهداءات من الأغاني الجميلة اللي نتشارك فيها مع كل حبايبنا.

0: طير
1: اهديه لسمية سمير وعدنان الشيباني
0: الله يحفظك
1: وعليا محمد ونادين عبد الله وايمن امين.
0: يوصل يوصل احلى اهداء
1: معكم الله.
0: مع السلامة. مع السلامة يا أستاذ الكل. ربي يحفظك يا ام احمد. والله صوتها سعادة وفرح وسرور, ونفرح انه حبايبنا دائما في صحة وعافية, وان شاء الله الصحة والعافية دائما في حياتكم يا رب العالمين. فان شاء الله بيتم تحضير العديد من الاغاني اللي طلبوها احلى واجمل مستمعين عدنية FM 88.9 وايضا على التردد 89.1 وايضا على 91.3 وعلى 99.9. أيضا نروح نستقبل أحلى اتصال من العم الغالي. من العم الغالي؟ العم رياض أكيد. ألو مرحبا.
2: ألو عماني.
0: يا حيا ويا مرحبا.
2: كيف حالك حبيبي؟
0: والله الحمد لله تمام يا عم رياض.
2: الله يسلمك. أسمع أختار أغنية حناني تماما لعلي محمد.
0: أغنية جميلة
2: علي بن نعم.
0: علي
2: وأهدي الحبيبي وقلبي وروحي
0: احمد اللبناني.
2: احمد اللبناني
0: الله عليك.
2: احمد اللبناني بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن
0: بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن
2: بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن بن المستمعين والمستمعين كامل لك.
0: الله يحفظك يا عم رياض. الله يستر
2: ولك يا عدنان وعلي وكلهم منيبين والكل. الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك يا رب.
2: سلمك.
0: طبعا نشكر العم رياض, ضحكته اقسم بالله ترد الروح. ربي يديمك لنا يا عم رياض وكل حبايبنا ابو فهد واحمد اللبناني وصالح احمد وايضا ام احمد العقربي والعم رياض وكل حبايبنا اللي بيتواصلوا معنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. فمستمعينا في كل مكان, خلونا أيضا نروح نسمع إلى زفة طلبها معنا أحد المستمعين. هي زفة للفنان بشير المعبري ويهنى في حبايبه وخلانه وأيضا ابن عمه سلطان أحمد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام،

0: جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك الثلاث الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين بين الوجبات مثل الفواكه، الجبن، بيضة أو حتى كسرة خبز لتلبية احتياجاته التغذوية إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحيحة.
5: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية. ومنظمة الإغاثة الدولية.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
9: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
8: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
9: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
8: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
9: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
8: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
9: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر، جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
8: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: مصدر الأول للإلكترونيات. والطاقة البديلة،
9: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
11: والتكنولوجيا المتطورة.
12: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
13: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
14: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
13: يا بابا؟
15: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
14: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
13: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
14: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه، انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
16: الابتزاز الالكتروني جريمه، وصمت الضحيه يزيد من المشكله. واجه ولا تسكت، الاسره سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحيه بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
17: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
18: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
9: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
18: الدراسات الإسلامية،
9: الشريعة والقانون،
18: إدارة الأعمال،
9: المحاسبة،
18: الإدارة الصحية،
9: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
18: تقنية المعلومات IT،
9: نظم معلومات،
18: علوم الحاسوب.
9: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
18: 02252966 أو
9: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
18: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
19: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
20: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
21: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
22: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. 9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد. 9

0: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج، جمهور عدنية اف ام على تردد 91.3 في البيضاء وابين ويافا، وايضا على 99.9. وايضا نرحب اللي يتابعونا عبر صفحتنا في الفيسبوك، وايضا اللي يشاهدوا على قناتنا في اليوتيوب. نستقبل اتصال من حنين، نقول الو مرحبا. الو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا حنين؟
1: الحمد لله تمام. كيفكم؟
0: والله تمام الحمد لله. تفضلي يا حنين.
1: اشي غني وجه القمر، وجه القمر طال. والفنانة والله
0: خلاص بنبحث عن الأغنية وإن شاء الله نلبي لك الطلب يا حنين.
1: شكرا.
0: يا مرحبا فيك. طبعا مستمعين الآن خلونا نروح إلى طلبات الأغاني، ونبدأها باللي طلب أغنية ما يهزك ريح يا مركب هوانا، هو العم الغالي أبو فهد. نروح نسمعها ومن ثم نعود هي أيضا الأغنية للفنان الراحل أبو بكر سالم.

أكيد ما يهزكم ريح يا أحلى وأجمل وأقوى جيش جنوبي يمني. فمستمعينا في كل مكان خلونا نروح نستمع إلى أغنية طلبها أحمد اللبناني اللي قلب مصري اليوم، هي أغنية جورج سوف يلي تعبنا سنين بهواك. الله عليك، إيش الذوق الجميل هذا يا أحمد، تحسن وضعك بالخميس. حلو حلو.

الله عليك يا أحمد، الله عليك. طبعا خلونا نروح أيضا نستمع إلى أغنية للفنان، هي أغنية للفنان صالح أحمد طالب، أغنية راجع حسابك حبيبي لعوض أحمد. إحنا ما حصلناش الفنان عوض أحمد، لكن حصلنا لعلوي فيصل العلوي، فإن شاء الله تنال إعجابك يا صالح. ومستمعينا في كل مكان متواجدين معكم في هذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم وسماع أصواتكم وتلبية كافة إهداءاتكم. أرقامنا هي كالتالي 7746849 و02851888 و02841119. نروح نسمع إلى الأغنية راجع حسابك حبيبي من ثم نعود، خليكم معنا قناة الفن الأصلي.

راجع حسابك حبيبي. سمعناها بصوت الفنان علوي فيصل العلوي، ما شاء الله عليه أبدع رحمة الله عليه. وهذا طلب من صالح أحمد أيضا. الآن نروح إلى طلب ست الكل الأم الغالية أم أحمد العقربي، هي طالبة للأغنية للفنان محمد سعد عبدالله، يا طير يا ذا المعلم. فنروح نستمع إلى هذه الأغنية وهذا الطلب الجميل من الجميلة والغالية على قلوبنا جميعا.

0: يطر ما ذاقت النوم عيني يا طير يقول لي اصفر بنوبي.
1: الله على ذوقك الجميل يا أم أحمد، ربي يحفظك ويسعدك، اختيار جميل وإهداء جميل، وعلى رؤوسنا جميعا لكل من أهديتهم هذه الأغنية، معاش ولا كان اللي يغيب عليك يا أستاذ الكل. خلونا نروح أيضا نسمع إلى أغنية طلبها العم رياض حفظه الله وراه، هي أغنية للفنان علي بن محمد، حنانك يا من، أغنية تميز فيها الفنان الجميل علي بن محمد، حنانك يا من. الله الله الله، اليوم اختيارات أغاني أيضا، يعني كل خميس تشوف أغاني أحلى من الأخرى، الله عليكم.

0: يا عمرو رياض، ايش الذوق الجميل هذا والاهداء الجميل لحمد اللبناني ولكل من اهديتم هذه الاغنيه للفنان علي بن محمد حنينيك يا مان. طبعا ايضا معنا الكثير من الطلبات، وحنين هي طالبه اغنيه، وجه القمر هي طلعت للفنانه ساريه السويس، ويرافقها الفنان الممثل الرائع قصي خولي. فمستمعينا بنروح الى فاصل اعلاني قصير، ومن ثم نعود لنستكمل النصف الساعه الاخيره من برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة عصرا، فكونوا معنا دائما لنشارككم كل الأفراح والمناسبات الجميلة.
1: إعلانك معنا، وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-404.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة. يلا

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. نرتقي.
3: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهور الحبيب في الداخل والخارج، جمهور عدنية FM، وتحديدا برنامجنا الفني المسائي تهنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة. نستقبل اتصال ونقول مرحبا.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: حسيباني.
3: يا مرحبا.
4: طلب منكم أغنية اسمها محمد باسويل، وبعدها مش جبتوا لي الأغنية اللي بها، قمتوا جبتوا أغنية
3: اللي ما نحصلهاش نعطي بديل لها.
4: ها؟
3: اللي ما نحصلهاش نعطي بديل لها.
4: ما انا جبتوني اغنيه حقنيه حق باسويل، هذه اهلا بما تدور لها
3: انت.
4: هذه 2000 اهلا،
3: 2000 اهلا
4: اللي كتب كلمات دي، كل اللي كتب كلمات هذه بس خليتوها مقطعين، والاغاني هدى بالضحو بيطولوها
3: خلاص.
4: لو لقيتها للثانيه اللي ياها هي، وخليها قيد تطول
3: اللي هي 2000 أهلا.
4: ألا 2000 أهلا
3: هلا
4: زي الصنعاني كذا،
3: هلا 2000
4: نفس اللي كتب ديك الكلمات هو اللي كتب كلمات هذه الثانية.
3: خلاص ولا همك ولا همك عيوني.
4: يلا قبل يوم افتحت على إذاعة حدان الغد ذكروا فنانين كلهم عن محمد بن محمد باسوي بلقابوا سيرته، وهم الفنانين القدامى، وزوجته زينب أحمد فنانة، ولهم أغاني رمضانية ولهم
3: خلاص ولا همك.
4: حطوا عليهم حط طلعوهم
3: ولا همك ولا همك.
4: يلا مع
3: في أمان. طبعا مستمعينا خلونا نروح نستمع إلى أغنية طلبتها حنين، هي أغنية وجه القمر، طلعت لي الفنانة الرائعة الجميلة سارية سويس، يرافقها أيضا الممثل الرائع السوري قصي خولي. ولكن قبل ما نروح نسمعها خلونا نروح ناخذ اتصال من أخونا وحبيبنا علي. كيف حالك يا علي؟
5: الحمد لله بخير، كيفك يا عدنان؟
3: والله الحمد وياك يا رب انا بخير، وزدت خير لما سمعت صوتك يا علي، تفضل.
5: وانا زدت خير وزدت سعاده وزدت فرح لما اسمع صوتك برنامج.
3: ابدي قلبك يا حبيبي، تفضل.
5: والله حاب نهنيكم جميعا الاحبه الاصدقاء المشاركين والمتابعين والمستمعين وكل حبايبنا وطاقم عدنية FM بشكل عام. دوما استثنيه مش ما حد يزعل ولا
3: اهلا ما حد يزعل، الله المستعان.
5: ايوه، ونهاب نسمع اي اغنيه لابو بكر سالم.
3: ابو بكر سالم خلاص ولا يهمك،
5: ونهديها لكم جميعا وتحياتي لكم.
3: حياك
5: وبالذات عدنان.
3: حياك حياك يا علي، ابدي قلبك.
5: الله يسعدك.
3: امين يا رب وياك.
5: حياتي لك.
3: الله يحييك. طبعا أشكرك يا علي وعلى رأسي، وإن شاء الله بيتم تلبية طلب. خلونا نروح نسمع إلى أغنية وجه القمر للفنانة سارية سويس، ومن ثم نعود لكم مع
6: وجه القمر.

0: وجه القمر طل هل القمر هل يا مرحبا ويا مسلا بساريس واس وأيضا الممثل الرائع السوري قصي خولي. مستمعينا نروح أيضا نستمع الآن إلى أغنية الفنان محمد باسويد, هي أغنية جميلة 2000 أهل يا عز الأحباب. فبس قبل ما نأخذ قبل ما نروح للأغنية نأخذ هذا الاتصال ونقول له مرحبا. ألو
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ألو
0: أيوة اسمعك تفضلي.
1: أطلب أغنية لفهد الكبسي, فؤاد الكبسي.
0: فؤاد الكبسي إيش من أغنية؟
1: أي أغنية من ذوقكم
0: ولا يهمك من عيوني.
1: يلا
0: الله يفتح عليك يا رب. طبعا منروح نسمع أول شيء إلى الفنانة محمد باسويد علشان يطيب قلبها. ست الكل أيضا اللي تواصلت معي شيباني دخلت تقول شيباني يعني تشيل أغنية كاملة, لكن إحنا ما نلبي لها الطلب, وهذه أغنية للفنان محمد باسويد.

الله عضو قلب. الله الله الله. الفنانة محمد بسويد، الأغنية هي 2000 أهلا بعز الأحباب. إن شاء الله تكوني استمعتي وطيبت قلبك بالأغنية التي اخترتيها ولبينا هذا الطلب. خلونا نروح نستمع إلى أغنية أيضا طلبها، هو طلب أغاني أو أغنية للفنان أبو بكر سالم علي حمود. إحنا بنشغل ميدلي للفنان الراحل أبو بكر سالم وإن شاء الله تنال إعجابك يا علي.

وهذا كله صغير طبعا ميدلي مميز للفنان الراحل أبو بكر سالم. إن شاء الله يا علي حمود تكون استمعت لهذه الميدلي لهذا الميدلي الجميل لأغاني الفنان الراحل أبو بكر سالم. طبعا مستمعينا ما زلنا متواجدين معكم في الدقائق الأخيرة ونروح نستمع إلى الأخت الذي تواصلت معنا وطلبت أغنية أو أغاني أو أغنية لأي الفنان فؤاد الكبسي, وإحنا اخترنا أغنية اسمح برقصة معك, فخلونا نروح نستمع إلى أغنية للفنان فؤاد الكبسي ومن ثم نعود لكم معك.

مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم، نحن سعداء جدا بسماع هذه الإهداءات وهذه الأغاني الجميلة لحلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي التنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة. سعيد جدا بسماع أصواتكم، وأيضا أتمنى أن يطل هذا البرنامج لساعة طويلة لنفرح من هذه الأفراح ونسعد من أسعادكم ونجعل السعادة دائما في حياتنا بعيدة عن كل الكرب وضبح وضيق وكل شيء يؤثر على حياتنا السلبية. فمستمعينا، إلى هنا نختتم حلقتنا هذا اليوم من برامجنا الفني المزايا التنمين. أترككم برعاية الرحمن وصدقكم الله الذي لا تضيع ودايعه، وجمعتكم مباركة مقدما، وأغنية ختامية وتكون للفنان يحيى عنبة نختم فيها حلقتنا هذا اليوم من برامجنا الفني المسائي تهنمين. إن شاء الله تكونوا بأحسن حال وتدوم الصحة والعافية عليكم دائما يا أحلى وأجمل وأروع مستمعين عدني FM، وتحديدا برامجنا الفني المسائي تهنمين. أترككم بحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء

0: متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: لما تكون صحتك.
1: لما تكون صحتك
0: هي الأولوية.
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف من أنا إيش أقول له إيش أفعل.
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. ولا أنا نادم أشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782157333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800136.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نيفين عبد الله، وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. حريق يلتهم أجزاء من النخيل مول في عدن. المؤسسة الاقتصادية تفعل خطة طوارئ لضمان الإمدادات. صحة خور مكسر تتفقد مركزي الكويت والهلال الأحمر. محافظ تعز يتابع استقرار الأسواق وتوفر السلع الأساسية. وزير التخطيط يبحث دعم برامج التمكين الاقتصادي للمرأة. ومن العناوين إلى التفاصيل. اندلع حريق كبير وهائل يوم أمس الثلاثاء في أجزاء واسعة من مركز النخيل مول التجاري الواقع في مديرية المنصورة في محافظة عدن، وتصاعدت ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيف من المبنى بشكل مرعب أثار هلع المواطنين وسط تدخل سريع وجهود مكثفة من قبل فرقة الدفاع المدني للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمباني المجاورة، مع العمل على تأمين المكان وحماية الأرواح. في خطوة استباقية لضمان الاستقرار، رفعت المؤسسة الاقتصادية اليمنية مستوى جاهزيتها القصوى وفعلت خطة طوارئ شاملة تهدف إلى ضمان استمرار تدفق الإمدادات والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين دون أي انقطاع. تأتي هذه الإجراءات العاجلة لتعزيز الاستقرار التمويني في الأسواق المحلية ومواجهة أي أزمات محتملة قد تؤثر على معيشة المواطنين، مؤكدة التزامها الكامل بتوفير المخزون الاستراتيجي الكافي لتلبية كافة احتياجات السوق. نفذت قيادة مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية خور مكسر في عدن نزولا ميدانيا وزيارة تفقدية لكل من مركز الكويت ومركز الهلال الأحمر الطبيين. جاءت الزيارة للإطلاع عن كثب على مستوى الرعاية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين ومتابعة سير العمل فيهما، كما تم التركيز على حصر وتوفير الاحتياجات الضرورية والنواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية. أجرأ محافظ محافظة تعز متابعة وتقييما دقيقا لحالة الأسواق المحلية في المحافظة، مشددا على أهمية وضرورة توفير السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية بكميات كافية تلبي احتياجات السكان. ووجه المحافظ الجهات المعنية ومكاتب الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة الميدانية وحملات التفتيش الصارمة لمنع أي محاولات للاحتكار والتلاعب بالأسعار، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية والاقتصادية الثقيلة الملقى على كاهل المواطنين. عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي مباحثات هامة مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة اليمنية. وتطرق اللقاء إلى أهمية تطوير وتمويل مشاريع تنموية ومجتمعية مستدامة تسهم بشكل مباشر في تعزيز الدور الفعال والمؤثر للمرأة في المجتمع وسوق العمل، وتوفير الفرص اللازمة لها لتكون شريكا حقيقيا في عملية البناء والتنمية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع adaniafm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: آدمية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد. جديد
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا.

0: أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
3: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
4: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
3: يا بابا،
5: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر أنه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول أنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
4: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
3: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
4: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
6: الابتزاز الالكتروني جريمه، وصمت الضحيه يزيد من المشكله. واجه ولا تسكت، الاسره سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحيه بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدنية
13: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
12: عدنية

0: الإسلامي سنن اليوم والليلة مع الدكتور موفق كدس الغامدي.
1: عدنية FM لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم في عمل اليوم والليلة وفي السنن وفي النوافل، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يعامل أهله ومن حوله. اليوم نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن سنن الذهاب إلى المسجد. نحن نذهب المسجد في كل يوم وليلة كم؟ 5 مرات في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب، الخروج إلى المسجد هذه عبادة عظيمة جدا، كما أننا نذهب نؤدي ركن من أركان الإسلام، فالإنسان يحرص على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أن نخرج في أجمل ثيابنا وأبهاها. بعض الناس مع الأسف يخرج بالثياب، ثياب النوم، ثياب المنزل، ثياب متسخة. لا لا، أنت ذاهب إلى ملاقاة ملك الملوك، وربنا عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل صلاة. ولذلك هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم نتمثل به. كذلك قضية الإنسان يحرص أن يكون متطيبا، رائحته طيبة، مبتعدا عن الروائح السيئة، سواء كان بصلا أو ثوما أو والعياذ بالله تدخينا أو روائح أخرى. لا لا، الإنسان يذهب وهو قد يعني خرج في صورة جيدة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة، البصل والثوم، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. لذلك يحرص الإنسان، بعض الأوقات تكاد تخرج من الصف لأن الذي بجانبك والعياذ بالله رائحته سيئة. لا لا، هذا ما هو ديننا. ديننا يأمرنا بالنظافة، النظافة من الإيمان. ترى هذه قول، مقولة، ليست حديثا لكن معناها صحيح. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: لا تكونوا كاليهود، نظفوا أفنيتكم. فلذلك إنسان يحرص أن تخرج من بيتك. بعض الناس يقول: أروح على المسجد أتوضأ. لا يا أخي الكريم، توضأ في دارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مفروضة فأجره كأجر الحاج المحرم. الحاج المحرم، سمعتم؟ تتوضأ في بيتك وتخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مفروضة، في رواية: لا ينهزه إلا الصلاة، غفر له ما تقدم من ذنبه. فنحرص ما تخرج من بيتك يرعاك الله إلا وأنت متوضئ، قد لبست أجمل ثيابك، رائحتك جيدة. كذلك التبكير والتهجير. بعض الناس متى يتحرك إلى الوضوء؟ إذا سمع الإقامة. لماذا يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير. التهجير يعني التبكير، تأتي مبكرا، لاستبقوا عليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. إذن أنا أنصح نفسي وإخواني أن الإنسان يكون مستعدا من قبل الأذان. يا أخي لعلك تأتي مبكرا، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، فلماذا تأتي متأخرا؟ قد حفزك النفس وتجي في الصفوف الأخرى والصف الأول يذهب عليك، ودعاء الملائكة واستغفار الملائكة يفوتك. تعال مبكر. وكما سمعنا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. التهجير كما قلنا أنك تهجر في القدوم، أي تبكر في القدوم. كذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة له دعاء، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل من امامي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعظم لي نورا. من منا يا اخواني يحافظ على هذه السنه؟ كلما ذهب الى المسجد تلا هذا الذكر الجميل وكله نور. وترى يوم القيامه ما في لمبات ولا كهارب ولا شمس، حتى كل إنسان له نوره الذي يمشي فيه. ونور الطاعة ونور الإيمان، هذا النور المعنوي، له أثر كبير جدا في حياتنا. كذلك أن تمشي إلى المسجد بسكينة ووقار. بعض الناس يجيك يسعى يجري،
هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة، أنت جيت متأخر، فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن الأصل أن الإنسان يمشي بسكينة ووقار. لماذا؟ أنت ذاهب إلى لقاء ملك الملوك، والإنسان في صلاة ما ذهب إلى الصلاة يا إخواني. فليحرص الإنسان على هذه القضية، أنك تحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الذهاب إلى المسجد ماشيا مع تقارب الخطى، لماذا؟ لأن كل خطوة يا إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي ترفعك درجة وتحط عنك خطيئة، ويكتب الله لك بها حسنة. ويقول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. بنو سلمة لما أرادوا أن يبيعوا ديارهم ويقتربوا من المسجد قال مكانكم تكتب آثاركم، مكانكم تكتب آثاركم، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، ثم الأقرب فالأقرب. فإذا ذهابنا إلى المسجد يعني مشيا فيه أجر عظيم جدا. وفي فائدة جميلة سأذكرها لكم يوم الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى مشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كتب الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. الله أكبر، عرفتم الآن عظمة المشي؟ كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. أيضا أن الإنسان يأذن لمن عنده في بيته من بنات أو زوجة، إذا استأذن في الذهاب إلى المسجد لا يمنعهم، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. فالمرأة أفضل صلاتها في بيتها، لكن لو أرادت أن تحضر الجماعة وهناك مصلى خاص فلا بأس في ذلك. يعني هذه إشارات سريعة لسنن الخروج إلى المسجد وما في حكم ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى التأسي بهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: ما ترك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله. تأمل في موقف الحشر، يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. وفي ذلك اليوم سيفر المرء من أحب الناس إليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وسيكون الحساب بمثاقيل الذر. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فماذا أعددنا لذلك اليوم؟
0: ذكرى الدار.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال.

0: نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال.
1: طاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
1: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
1: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجلل،
9: يا الله،
8: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

الله يرضى عليك، ما شاء الله ما شاء الله، إشي رائع والله. افتح النفس، صوتي بس سمع صوتي تعبان شوية، فأنا حمسني جدا إذا أنا بدي أروح أشرب كل زهورات الكوكب عشان طيب. والله رائعة، سلم إيديك وعينيك، الله يرضى عليك يا حبيبي.

0: آدنية اف ام تقدم البرنامج الديني قيم السعادة مع الأستاذ الدكتور فؤاد مرداد.
1: آدنية اف ام لون جديد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وحياكم الله في قيم السعادة نعيشها ونتلمسها ونعرف مصادرها ونرسم الخارطة للوصول إلى السعادة. في موقف مهيب بعد غزوة حنين، النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن علم بأن الأنصار غضبوا أو تألموا أو تأثروا قليلا من أن غنائم حنين لم يصلهم منها شيء، فعلا الغنائم وزعت على المهاجرين وعلى بعض مسلمة الفتح ولم يعطى الأنصار منهم شيء. طبعا موقف الأنصار وإن كان يعني قد يكون فطري لكنه يعتب عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية المطاف يوحى إليه، وهذا أمر إلهي، فيعطي من يشاء ويوقف عن من يشاء. لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام طلب أن يجتمع بالأنصار في الحائط في قصة شهيرة، اجتمع معهم ثم بعد ذلك أخبرهم: ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموه علي في أنفسكم، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي، فقراء فأغناكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي. فطأطأ القوم رؤوسهم وقالوا: لله ولرسوله المنة والفضل. قال: أجيبوني يا معشر الأنصار، أجيبوني. قالوا: بما نجيبك يا رسول الله؟ الله أمن وأفضل. قال: أما لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، فقيرا فأغنيناك. وذكر فضائلهم عليه الصلاة والسلام، ثم قال لهم: يا معشر الأنصار، تجدون علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فوالله فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى يعني أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ونصيبا. الموقف الجميل هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينس فضلهم وذكرهم بفضلهم، بل استحثهم ليذكروا ما قدمهم، لم يقولوا شيئا. هو الذي قال الامتنان، أن تكون صاحب حسن عهد مع الناس، ألا تنسى فضائل الناس، ألا تنسى عطاء الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينسى عطاء الناس. لما جاء المطعم بن عدي، أو لما حضرت قضية أسارة بدر في السنة الثانية للهجرة وجاء قريش يريدون أن يفدون الأسارة، قال: والله لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النتنى لأعطيتهم إياه، يعني بدون أي فداء أصلا. لماذا؟ لأنه تذكر موقفا للمطعم بن عدي قبل 5 سنوات عندما رجع من الطائف، فلم يستطع أن يدخل مكة إلا في إجارة شخص معين فأجاره، رغم أن المطعم مات على الشرك، لكن وفاء النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتهي ولا يتوقف أبدا. أن تكون صاحب حسن عهد ووفاء بالناس، فلا تنسى معروف أحد. قصة جميلة يشاركناها الجمهور، نسمعها ونعود إليكم.
1: بالعلم نسعد والرضا وبقلبنا نور اليقين،
2: كما يقولون: بشاشة وجه المرء خير من القراء، فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك. وأختمها هنا بقصة حصلت بين الأستاذ عمر والعامل أبو أحمد. فإن الأستاذ أبو عمر كان يعمل في ثلاجة لتجميد الأسماك واللحوم، فتأخر بجرد بعض الأصناف وخرج صاحبه وأغلق الباب، ثم ذهب إلى المكاتب وخرج خارج المصنع كامل، فيطرق الأبواب لا يسمعه أحد، يضرب لا يسمعه أحد. بقي قرابة 30 دقيقة إلى أن أتاه حارس المكان أو العامل أبو أحمد، وفتح له الباب وهو يبتسم، فقال له: كيف عرفت أني ها هنا؟ قال: لي 10 سنوات أعمل في هذا المكان، ما يبتسم أحد في وجهي ويحسن الكلام معي إلا أنت. فعندما خرج الجميع ولم يعني أنتظرك وأنتظر لحظتك اليومية لوداعي والابتسام بوجهي، فما وجدتك، فبحثت عنك في كل مرافق المصنع، فما بقي أمامي إلا الثلاجة، فتحت الباب ووجدتك، فلله الحمد. كانت ابتسامته سببا في نجاته. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
1: بالعلم نسعد والرضا وبقلبنا نور اليقين.
0: حياكم الله. جميلة القصة. الابتسامة التي كان يقدمها لأبو أحمد لم ينساها له أبو أحمد، وجعل يتفقدها في كل مكان دائما وأبدا. الذي لديه امتنان، شكر وامتنان، يبحث عن نقاط الإيجابية لدى الآخرين ويحاول أن يوفي بهم، يوفي ويبذل ويقدم ويعطي. وهذا الذي علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما كان ينسى الفضل لأي صاحب فضل، بل كان يتعاهد الناس ويسأل عن الناس ويتفقد الناس ويقف مع الناس. اليوم مصدر من مصادر السعادة أن تكون صاحب حسن عهد، تواصل إيجابي مع كل الناس، أن لا تنسى فضائل الناس عليك، بذل الناس لك، أصدقاء الطفولة، الناس المختلفين في كل مكان. نحتاج فعلا أن نكون أصحاب حسن عهد وامتنان مع الآخرين. والسؤال كيف؟ كيف أمتلك هذه الخطوات بشكل صحيح؟ أولا قبل أن نذهب للخطوات، تذكروا جيدا بأننا عندما نتكلم عن حسن العهد والامتنان، فنحن نتحدث عن أولا العلاقة مع الله وشكر الله عز وجل على نعمه كاملة، لكن أيضا كل دوائر البشر. النبي عليه الصلاة والسلام تعامل بحسن العهد كما رأيتم مع الأنصار ومع غيرهم، لكن أيضا مع زوجته. تذكرون قصة خديجة رضي الله عنها وأرضاه؟ تذكرون جثام المزنية لما دخلت عليه في بيته عند عائشة، امرأة عجوزة، فقال لها: من أنت؟ قالت: جثام المزنية. قال: بل أنت حسان المزنية. ثم قام إليها وأهلها، أهل بها وسهل، وبدأ يسألها: من أنت؟ أما كيف حالكم؟ وكيف أنتم بعدنا؟ وكيف وكيف؟ فتقول عائشة بعد أن مضت المرأة: ما رأيتك يعني احتفيت بامرأة عجوز مثل هذه، يعني احتفاء كبير. قال: هذه كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان يا عائشة. وكان يتصدق بالشاي يرسلها لصويحبات خديجة. فقضية أن يكون لدى الإنسان حسن عهد مع كل الناس مصدر من مصادر السعادة. الخطوة الأولى أن تفكر دائما في الموجود، وهذا يساعدك على الشكر والامتنان لله جل في علاه. أزمتنا الحقيقية في قضية المفقود والموجود، نحتاج اليوم أن نرى ماذا أعطانا الله من ممكنات في الحياة. الخطوة الثانية هي قضية السؤال والاتصال والتواصل ولو كانت هناك قطيعة من الطرف الآخر. جميل جدا أنني دائما وأبدا أتواصل مع الناس، أسأل عن الناس. هناك أصدقاء طفولة درسوا معي في الطفولة، مرحلة ابتدائية والمتوسطة والثانوية، أو هناك أقارب لي فترة طويلة ما رأيتهم. جميل أني أتصل، أسأل، أرسل. بالمناسبة حتى لو استغربوا من رسالتي أو توقعوا أن بعدها طلبا، يوما ما سيدركوا، وسيدركوا بعدها مباشرة أنك تتواصل من أجل التواصل، من أجل حسن العهد، من أجل الوفاء برحلة بينك وبين هؤلاء. هذه من الخطوات الجميلة. أيضا أن يتذكر الإنسان دائما وأبدا الجانب الإيجابي، فجميل حتى أثناء الزيارة والسؤال ممكن تذكر هذا الإنسان بشيء إيجابي ورائع. يعني والله مر علي بعض الشباب ممن أصبحوا يعني كبار في السن، يزورون بعض معلمين والذين درسوا في المرحلة المتوسطة والثانوية، وعندما يجتمعون بهم وهم كبار جدا في السن، المعلمين طبعا لأن الطلاب أصبحوا كبار، يذكرون بفضائلهم عليهم، ويذكرون حتى أبناء هذا المعلم بفضل هذا المعلم على الطلاب. دائما وأبدا كن حاضرا في الأزمات للناس. إذا أردت فعلا أن تكون صاحب حسن عهد، اسأل عن الناس في أزماتهم، تفقدهم في أحوالهم، تأملهم في شأنهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد، يعني الشخص الذي يغيب عن مجلسه يتفقده. تفقد يوما ما شخصا غاب بسبب موت ابنه، فأخبره بأنه ابنه شفيع له يوم القيامة. كل هذه القضايا تجعل منك شخصا قادرا على الامتنان وحسن العهد. وإذا امتلكنا حسن العهد امتلكنا مصدرا عظيما من مصادر السعادة في هذه الحياة. أراكم على خير.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

0: رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، ما أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدن 88.9.
7: نفسي من الناس المجروحة.
6: عدن الزائد.

0: معنا. انت شارك مضمون،
1: انت شارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية،
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب، من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث

0: تحدث عن الأناقة والجودة. يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
4: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
3: يا بابا؟
5: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
4: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
3: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
4: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
6: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
9: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة 9 عاد الجائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عاد الجائف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88 فاصلة 9
6: الكارثية الكارثية الكارثية.

0: 89.9
1: حلوة حلوة تنباسي بيها وتصدر بالواح
0: عدنية اف ام
2: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
3: لون جديد
4: غريب هالبيت

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مجتمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. الصحة تنفذ نزلا ميدانيا لتفعيل المشاركة المجتمعية في مجمعات صحية في عدن. جامعة عدن ومنظمة مهاد تبحثان تعزيز الشراكة وبناء القدرات. اجتماع بالمهرة يقر إجراءات جديدة لتنظيم مكب نفايات الغيظة. حملة الرقابة على صيدليات البريقة تضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية. لجنة المحميات الطبيعية في البريقة تبدأ مهامها لحماية البيئة. وأخيرا مدير المنصورة يدشن حملة للتبرع بالدم في مستشفى 22 مايو. ومن العناوين إلى التفاصيل. نفذت وزارة الصحة والسكان نزولا ميدانيا لعدة مجمعات صحية في مديرية صيرة والشيخ عثمان ودار الصاعد بعدن لمناقشة آليات تفعيل المشاركة المجتمعية في دعم الخدمات الطبية. وطلع الفريق على سير العمل والتحديات القائمة، مؤكدا أهمية التواصل مع المجتمع المحلي والاستفادة من ملاحظاته لتطوير أداء المرافق الصحية وتلبيتها لاحتياجات المواطنين. بحث رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر لصور مع رئيس بعثة منظمة مهاد اليمن الدكتور غزالي بابكر سبل تعزيز الشراكة الأكاديمية والمجتمعية، وناقش الجانبان تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الصحية والمهنية وإعداد المناهج العلمية وتبادل الخبرات مع المعاهد الأوروبية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وخدمة المجتمع المحلي. أقر اجتماع بمحافظة المهرة إجراءات خدمية وبيئية لتنظيم مكب النفايات بمدينة الغيظة والحد من آثاره الصحية على السكان والمجاورين. وتضمنت القرارات سرعة تسوير وتأمين المكب الحالي والبحث عن مواقع بديلة وتخصيص موقع مستقل لمخلفات مديرية حوف، مع التأكيد على تحسين خدمات المياه والكهرباء والتعليم للمناطق القريبة من المكب. نفذ مكتب الصحة بعدن ومكتب الصحة بالبريقة حملة تفتيشية على عدد من الصيدليات أسفرت عن ضبط أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية وتحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. وتهدف الحملة إلى تعزيز الرقابة وتصحيح أوضاع الصيدليات وضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والصيدلانية وحماية المواطنين من الأدوية غير الآمنة. بدأت لجنة إعادة تأهيل المحميات الطبيعية في البريقة أعمالها بعقد اجتماعها الأول لمناقشة التحديات التي تواجه حماية المحميات. واستعرضت اللجنة خطة لرصد وتوثيق المخالفات والانتهاكات وتشكيل فرق ميدانية ضمن مبادرة جسور خضراء الهادفة لتعزيز الإدارة المحلية التشاركية وحماية البيئة في عدن. وأخيرا دشنا مدير عام مديرية المنصورة حملة للتبرع بالدم في مستشفى 22 مايو الجراحية بالتعاون مع المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بهدف دعم الجرحى والمرضى وتوفير احتياجات الحالات الطبية. ودعا المواطنين القادرين صحيا للمشاركة، مؤكدا أهمية التبرع بالدم وتعزيز مخزون الدم ومشتقاته. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته. Cut off.

0: لأنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني.

0: 8-0-0-1-3-6.
1: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
2: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
1: يا بابا،
3: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
2: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
1: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
2: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه هو. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
4: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
5: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-0-0-2-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: المعدنية اف ام.
1: طولوا طولوا وحبابي علي طولوا، مالي قدرة اتحمل لو قدروا يتحملوا.
2: والله يا رايح صوبن سلم لي على اللي بحبن، والله يا رايح.

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 022-52-966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: ما ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
6: يا بابا،
8: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
6: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
9: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فوراً.
10: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
5: لون جديد.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد. جديد.
2: الحلقة الثامنة.
3: الو، ايه يا سيدي؟ نسيني خالص كده ليه؟
4: هو انا اقدر يا حبيبتي؟ هو انا ورايا غيرك؟
3: ما هو واضح بقالك كام يوم ما كلمتنيش ولا حتى بعتلي واتساب زي ما بتعمل. مشغول في ايه يا منصور؟ اوعى تكون بتحب جديد.
4: يا ريت يا ميرو، انا تقريبا ما بقتش اعرف احب خلاص.
3: ايه ده؟ يعني ما بتحبنيش؟
4: انت حاجة تانية يا قلبي، حبيبتي وبنتي وصاحبتي وكل حاجة حلوة. ده انت اللي محلية حياتي يا حياتي.
3: طب ليه بقى ما بتسألش على حياتك؟ انا مش متعودة منك على كده يا بيبي.
4: معلش عندي بلاوي والله يا ميرو، بس متابعك كويس بأمارة المقال اللي كتبه الصحفي بتاع جريدة كلمة ده.
3: ده البلد كلها شافته.
4: بس انا مسكت، انا كلمت رئيس التحرير بتاعه وبهدلته.
3: ما كانش فيه داعي يا بيبي.
4: ازاي بقى؟ لازم كل الناس تعرف ان اميرة شاهين خط احمر، لازم يتعمل لك الف حساب. ولو سكتي على الاشكال دي هتهيص فيها اكتر، وهتلاقي كل يوم واحد كاتب عنك بقى اسوأ من كده بكتير. صدقيني انا عارف الاشكال دي كويس.
3: لا يا حبيبي، صالح محمود غير، وعموما انا اتكلمت معاه.
4: انت تعرفيه ولا ايه؟
3: يعني لسه متعرفين من فترة بسيطة.
4: حلو قوي. انت فين؟
3: في الشارع، لسه خارجة من لوكيشن.
4: تعالي للمكتب وانا فاهمك.
3: طب معلش خليها اخر النهار عشان عندي مشوار كده.
4: ماشي، هستناكي.
5: ازيك يا باشمهندس؟
6: الحمد لله.
5: وايه اخبار الشغل؟
6: تمام، محتاجين بس الاسمده بتاعت شجر البرتقال، انا بلغت من فتره انها ناقصه.
5: هتجيلك بكره ولا بعده؟ انا بس كنت عايزك كده في حاجه هندسه.
6: اتفضل.
5: تعال معايا.
6: على فين؟
5: هنا لحد مبنى الضيافه بس. ادخل يا باشمهندس.
6: مين دي؟ دخلت هنا ازاي؟
5: ضيفه، ضيفه منصور بيه شخصيا.
6: اه، عشان كده كنت هنا النهارده الصبح. بس دي شكلها متبهدل خالص، دي عامله حادثه ولا ايه؟
5: يعني حاجه زي كده.
6: وايه المطلوب مني؟
5: تخلي بالك منها لحد ما تفوق.
6: خلي بالي منها ازاي يا استاذ يوسف؟ انا مهندس زراعي مش دكتور.
5: ما انت مش هتعمل حاجه، انت هتبص عليها كل شويه، واول ما تفوق هتبلغني بس كده.
6: بس دي محتاجه تروح مستشفى مش مزرعه.
5: انت مش لسه قايل انك مهندس مش دكتور؟
6: وايه المانع انها تتعالج في مستشفى؟ انا مش فاهم حاجه بصراحه.
5: ولا انا، بس دي تعليمات منصور بيه.
6: طب حكايتها ايه؟ ايه اللي عمل فيها كده؟ هي قريبه منصور بيه؟
5: انا ما عنديش اي رد على اي سؤال يخصها، واعتقد اجابتها مش هتفيدك برضو.
6: يعني بتحملني مسؤوليه روح ومش عايز نعرف حاجه عنها كمان؟
5: ما انا قلت لك دي تعليمات منصور بيه، وعلى فكره هو اللي اختارك انت بالذات للمهمه البسيطه دي. لو معترض قول لي وانا اروح ابلغه، مفيش مشكله خالص.
6: لا معترض ايه، انا ما اقدرش ارفض طلب لمنصور بيه، كنت بحاول افهم بس.
5: مش دايما لازم نفهم هندسه. ها يلا هسيبك انا بقى.
7: يا ريت تاكد عليا لما شحنه الفراوله تطلع.
6: فراوله ايه بس بعد المصيبه اللي سبتها لي دي؟ اكيد البنت دي وراها حكايه، وحكايه كبيره قوي كمان.
8: ده ايه الزحمه دي كلها؟ هي ايه البلد كلها عيانه ولا ايه؟
9: ده كده رايجه، انت ما دخلتش مستشفى عام قبل كده ولا ايه؟
8: هي ما دخلتش مستشفى في حياتي غير يوم ولادة جنى، بس كانت حاجة تانية، مستشفى خمس نجوم يعني فندق.
9: يا عم الحمد لله، ربنا يبعد عنك سكة المستشفيات.
8: احنا هنسأل مين بقى في المولد ده؟
9: تعال نشوف الاستقبال.
8: يعني ايه مش موجودة؟ راحت فين يعني؟
10: معرفش.
9: مش حضرتك مدير المستشفى؟
10: ايوه يا فندم، بس احنا ملناش دعوة فعلا بخروج المرض.
8: يعني ايه؟ المريض اللي عايز يخرج يمشي في اي وقت؟
10: بالظبط.
9: بالظبط ايه يا دكتور؟ دي شهادة عيان في قضايا مهمة.
10: محدش بلغنا بكده، والمريضة جت من غير محضر ولا حراسة، بالنسبة لنا مريضة عادية زي كل المرضى اللي في المستشفى، ومن حقها تخرج في أي وقت.
8: وتخرج ازاي؟ دي واحدة جسمها كله متدغدغ وكانت في غيبوبة أصلا. اسمح لي يا دكتور، أنا مش مقتنع بالكلام ده خالص.
10: دي مستشفى عام يا أستاذ مش سجن، وإحنا دكاترة مهمتنا نعالج المرضى مش بس نحرسهم. ممكن يكون حد من أهلها جه خدها بالليل.
8: تمام. طيب بقى بتسجلوا دخول وخروج المرضى في دفتر؟ يعني في سيستم اي حاجه ولا ده كمان مش موجود؟
10: لا موجود، انا جبت دفتر اليوميه من عند بوابه الامن اهو.
9: طب شوف لنا كده خرجت امتى.
10: ندور بقى برقم الغرفه لان المريضه مجهوله الهويه.
9: ده صحيح.
10: اهي خرجت الساعه 5:30 الفجر.
9: مع مين؟
10: مع اخوها.
5: اخوها مين؟ دي من المنصوره ملهاش حد هنا.
10: ما يمكن حد بلغ اهلها.
5: بقول لحضرتك محدش يعرف حاجه عنها هنا غير عم اسماعيل الله يرحمه.
9: واسمه ايه اخوها ده؟
10: ماجد ابو المجد عبد المجيد.
5: الله الله على الاسم. ماجد ابو المجد عبد المجيد. ايه يا علي البنت اتخطفت؟ خطفوا الشهده
9: للاسف. ده صحيح.
11: حمد لله على السلامه يا استاذ صالح.
5: الله يسلمك يا ربع. ده موجود في الكافيه؟
11: أه لا ما جاش النهارده.
5: انت متوقع كده؟ وطبعا سعيد برضو ما جاش.
11: ما شفتوش الصراحه.
5: تمام.
11: بقول لك ايه، صاروخ الصواريخ مستنياك جوه.
5: اميره شاهين انا مش فايق لها خالص.
3: يا اخيرا جيت. الحمد لله على السلامه.
5: ايه ده انت قاعده من بدري ولا ايه؟
3: مش قوي. انت كنت فين وقفل تليفونك ليه؟ قالوا لي ان انت بتكون هنا في الوقت ده.
5: معلش كان عندي حوارات كتير النهارده، قفلت تليفوني عشان كنت في جنازه وسبته مقفول ما خدتش بالي.
3: ايه ده خير؟ جنازه مين؟
5: واحد غلبان ملوش اي حد في الدنيا، مع انه كان يعرف طوب الارض. سبحان الله ما كانش فيه في جنازته غير اهله بس.
3: اه ما هي دي بقى اللي اسمها اللمه الكذابه. ده كان راجل كبير.
5: اه مات امبارح، مات هنا في الشارع اللي جنبنا.
3: حادثة ولا ايه؟
5: حادثة بشعة. عيل مستهتر كده كان سايق بسرعة وشال الراجل الغلبان، مات في ساعتها.
3: يا ساتر يا رب. ده شارع صغير وضيق، كان ماشي فيه بسرعة ازاي ده؟
5: بقولك مستهتر، عيل متدلع ابن رجل اعمال.
3: ايه ده مين ده؟
5: من غير الموضوع ده احسن.
3: دي الحكاية مضايقاك للدرجات دي بقى؟
5: مش مضايقاني وبس، دي تعباني النفسية.
3: ليه كده؟ ده موت يعني، قضاء وقدر
5: ونعمة بالله. بس دي جريمة قتل.
3: الله مش بتقول حادثة؟
5: لا مش حادثة، الواد اللي خبطه ده كان متعمد.
3: يا خبر. طب وإيه اتقبض عليه ولا إيه؟
5: لا لسه الأدلة مش كاملة. قلت لك بلاش كلام في الموضوع ده يا أميرة.
3: خلاص خلاص أنا أسف.
5: بس غريبة قوي، أنت ما عندكيش تصوير ولا إيه؟ اللي أنا عارفه إن أنت مش فاضية طول الوقت وبتصوري.
3: يوه أنت هتقر زيهم بقى ولا إيه؟
5: لا يا ستي ربنا يزيد ويبارك. انا بس مستغرب يعني انت سايبه كل اللي وراكي وقاعده مستنياني، هو في حاجه؟
3: صدق انك دمك تقيل، حد يقول كده لواحده قاعده مستنياه؟
5: لا ومش اي واحده، دي اميره شاهين. عندك حق، انا فعلا دم تقيل وقليل الذوق كمان. بس بجد يا اميره في حاجه معينه ولا عادي؟
3: مش عارف صالح.
5: نعم.
3: انا بقيت بحس اني عايز اشوفك كل يوم. ده معناه ايه؟
5: معناه ايه؟ واضحه جدا، معجبه بيه
3: او بحبك.
5: ايه ده بالسرعه دي؟ امير احنا متعرفين من فتره بسيطه ولسه ما نعرفش كل حاجه عن بعض.
3: هنعرف يعني، دي كلها شكليات، المهم ان القلب دق خلاص.
5: انت عمليه قوي.
3: مش عايز تقولها ليه؟
5: هي ايه؟
3: بحبك.
5: عشان دي مش مجرد كلمه، دي مسؤولية كبيرة قوي.
3: يعني افهم من كده انك لسه ما حبتنيش؟
5: لا يعني ابقى مجنون ومش طبيعي. انا بس عايز اديكي فرصة.
3: فرصة لإيه بقى؟
5: عايز اشوف حبيتيني بجد ولا ده مجرد اعجاب.
3: ايه اللي بتقوله ده؟ هو انا عيلة صغيرة ولا مراهقة مش هعرف بحب بجد ولا لا؟ انا عديت بمرحلة الاعجاب دي من اول مقابلة.
5: وأعجبتي بيا أكتر في تاني مقابلة، وتعلقتي بيا بقى في تالت مقابلة، وحبيتيني قوي لما بهدلتك في المقال، مش كده؟
3: هو أنا كان باين عليا قوي كده؟
5: لا خالص، أنت كنت ضايعة طول الوقت. سحر جوش اتجوزتني بنفس الطريقة.
3: لا لا لا ده فال وحش قوي.
5: ما عشان كده عايز أديكي وقتك.
3: تمام. بس أنت إيه بقى يعني؟ أنا يهمني أعرف.
5: ما أنا قلت.
3: أما أقول تاني.
5: انا قلت لك ابقى مجنون لو ما حبيتكيش. ممكن اعرف بقى بتضحك ليه؟
3: لانك مجنون فعلا.
5: ده صحيح، على راي علي ابو ضيف.
3: مين علي ابو ضيف؟
5: صاحبي، صاحبي من ايام الدراسه، وهو دلوقتي اللي بيحقق في قضيه الراجل اللي قلت لك عليه.
3: اهو انت اللي بتجيب سيره القضيه اهو.
5: ماشي يا ستي، عندنا المره دي.
3: تحب اوديك النادي تشوف بنتك؟
5: لا جانا ما بتروحش النادي النهارده، انا عايز اروح البيت، عايز ارتاح. حاسس ان دماغي مليانه ناس بيتخانقوا وماسكين في بعض كمان.
3: يا ساتر يا ساتر. طب الحق اوصلك بقى قبل ما يعوروا بعض.
12: يا ريت أرجوك.
13: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9
1: اليوم اهم شي الليلة تعدي، يلا كله معايا يقول

0: 的。
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: صحتنا
4: في تغذيتنا
3: عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام، فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
5: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
5: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
6: أهلين أخي، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
6: متى وصلت من السفر؟
5: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياتها.

0: ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
1: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
0: يا أخي. الزواج
1: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: صباح الورد مع عليا محمد من الأحد حتى الخميس من الساعة 9 حتى 10 صباحا. عدنية اف ام، لون جديد.
7: اعلانك معنا وصولك اسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: بجد بحبك قوي قوي قوي قوي قوي قوي كمان.
1: يا رب تديني أسعد واحدة في الدنيا كل يوم بقيت حياتك يا رب.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لان تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لانه عن طريق الواتساب فقط قدرت اسدد فواتيري واشحن رصيدي واحول فلوس لاخي اللي بطرف الدنيا، كمان استعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: الو عمي، ابي قال يزوجني الشهر الجاي، انا لسه في المدرسة ما اقدر، وانا اخاف من انا ايش اقول له ايش افعل.
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، انا بكلم ابوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا.
5: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة؟
4: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
6: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فناً إسبانياً بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

بحنت النور يا غازي لنا أو

我心。

صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك، ويش يفيد حب جديد إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك

ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.